0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام راديو ارام اف ام ارام اف ام ديما معاك ديما معاك الموسيقى نون ستوب على ارام اف ام بنت الموسيقى نون ستوب على ارام اف ام على ارام اف ام

0: كرم فام
1: في سكن
0: في سوسة
1: تونسنا.
0: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرم فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رم فام. راديو رم فام. رم فام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فارق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد

0: ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم.
1: مع تحيات دار البلاغ للإنتاج والتوزيع، هاتف رقم 675-5747، فاكس رقم 634-3424. كما يسرنا استقبال اقتراحاتكم وملاحظاتكم على البريد الإلكتروني والمدون على المنتج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: صدق الله العظيم.
3: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير

اسمعونا على www.rmfm.net.

0: في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام راديو ارام اف ام ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.

ثبطهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين

وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَن لِّي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا

منهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم.

انفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون.

سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

0: أأنت
1: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
0: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك.

0: فمن قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
0: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: سبع مرات
0: حسبي الله
1: كفاه الله ما أهم
0: لا إله إلا
1: من أمر الدنيا
0: توكلت
1: والآخرة.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه.

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين ينسي،
1: سبحان الله وبحمده،
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
1: سبحان الله.
0: أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

0: ذاته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.

0: أذكار الصباح.
1: أستغفر الله وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: قدمنا لكم
0: أذكار الصباح.
2: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام، راديو ارام اف ام، ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك.

0: معه آمالا جديدة وأحلاما قيد التحقق. حياكم الله مستمعين الكرام وبياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم في هذه الحلقة الجديدة والمتجددة من برنامجكم أنوار الصباح. هذا البرنامج الذي يصحبكم كل يوم بين الهدي النبوي والحديث الشريف وكتاب الله سبحانه وتعالى والعلم النافع، نسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يجعلنا هداة مهتدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مستمعين الكرام، إن أفضل ما يبدأ به يومنا هو تلاوة من كتاب الله العزيز، فأنصتوا بقلوبكم واسمعوا كلام الله سبحانه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه.

أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة.

0: الله مولانا العظيم، الحمد لله الذي من على أمة الإسلام بكتاب الله العزيز وبالقرآن الكريم الذي هو شفاء لصدور المؤمنين وهدى ورحمة للعالمين. كيف لا وقد نزل هذا القرآن فهدى الله به قلوبا عميا وجعل من الناس بعد أن كانوا ظلمة جعلهم هداة مهتدين. فالحمد لله أولا وآخرا، ونسأله أن يبارك لنا ولكم في القرآن العظيم وأن يجعله لنا ولكم شفيعا يوم الدين. مستمعين الكرام، لنشنف آذاننا بأحاديث من أحاديث الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم.
1: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت رجل مسلم إلا أدخل الله مكانه النار يهودية أو نصرانية. قال: فاستحلف عمر بن عبد العزيز أبا بردة بالذي لا إله إلا هو 3 مرات أن أباه حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فحلف له. وفي رواية: إذا كان يوم القيامة دفع الله إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقول: هذا فكاكك من النار. وفي أخرى قال: يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال فيغفرها الله لهم ويضعها على اليهود والنصارى. قال أبو بردة: فحدثت به عمر بن عبد العزيز فقال: أبوك حدثك بهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلت: نعم. أخرجه مسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا قوله تعالى: وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، وقال: باب منها لمن سل السيف على أمتي، أو قال على أمة محمد. أخرجه الترمذي. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجاركم الله من 3 خلال ألا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميعا، وألا يظهر أهل الباطل على أهل الحق، وألا تجتمعوا على ضلالة. أخرجه أبو داود. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وللبخاري أن ناسا أروا ليلة القدر في 7 الأواخر وأن ناسا أروا أنها في 10 الأواخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: التمسوها في 7 الأواخر. ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في 7 الأواخر. وفي أخرى: من كان ملتمسها فليلتمسها في 10 الأواخر. وفي أخرى قال: تحينوا ليلة القدر في 10 الأواخر، أو قال في 7 الأواخر. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء وأغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. وفي رواية: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، وفي أخرى فتحت أبواب الرحمة. أخرجه البخاري ومسلم والموطأ والنسائي.
2: أنوار الصباح، نورا وإيمان،
0: مستمعينا الكرام، حياكم الله مرة أخرى في برنامج أنوار الصباح. نصحبكم في هذه الفقرة المباركة إلى أعظم ما يقرب المرء إلى ربه، إنها فقرة ذكر الله العزيز الحكيم. فالذكر عباد الله يجعل من القلب القاسي أقرب إلى الله، ويهدي الإنسان إلى ربه ومولاه. نسأل الله أن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وأترككم مع أذكار الصباح.

عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده.

0: الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: أنوار الصباح نور وإيمان
2: مستمعينا الكرام، بعد هذه المساحة المباركة من القرآن الكريم والسنة النبوية والذكر المبارك، نترككم مع فقرة إنشادية رائقة نصحبكم فيها بين الكلمات الرائقة واللحن الجليل.

0: يفوتني مستمعين الكرام أن نجعل في يومنا هذا نصيبا من العلم النافع، فالعلم مستمعين الكرام يفتح أوعية القلوب وأوعية الدماغ ويجعل الإنسان يقبل على ما ينفعه. فأترككم مع هذا الدرس المبارك للأستاذة والمربية الفاضلة بشيرة المخينيني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل وسلم وبارك عليه عدد ما خلقت وعدد ما رزقت وعدد ما أحييت وعدد ما أمت. اللهم صل وسلم عليه عدد أوراق الأشجار وعدد مياه البحار وعدد ما أظلم عليه الليل وما أضاء عليه النهار. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يوم جديد وثقة في الله تزيد. اللهم بارك لنا ولكم في الأسماع والأبصار وقنا شر الأشرار. أهل القرآن، وما أدراك ما أهل القرآن؟ تكفل الله أن يرفع أهل القرآن في الدنيا والآخرة، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما لما قرأ قوله تعالى: فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى، قال: تكفل الله تعالى لمن حفظ القرآن وعمل به أن لا يضل في الدنيا وأن لا يشقى في الآخرة. وعندما نقول حفظ القرآن ليس المقصود طبعا حفظ كامل القرآن، بل من كانت معه الفاتحة، نعم أم الكتاب، وفهمها وتدبرها وعمل بها وأيقن بها فهو من أهل القرآن. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. قيل له: كيف؟ قال: اقرأ قول الله تعالى: فنجعل لعنة الله على الكاذبين، وهو كاذب ويقرأ قول الله تعالى: ألا لعنة الله على الفاسقين، وهو فاسق. ينبغي على أهل القرآن أن يعملوا به، نعم أن يعملوا به، لا أن يكتفوا بحفظه فقط. ينبغي على قارئ القرآن إذا قرأ كلام الله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ألا يسبقه أحد إلى بر الوالدين، فليست مجرد كلمات تتلى، بل حفظ القرآن وعمل به، يفهم معنى قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. حتما لابد أن يكون محسنا مع الله، محسنا للوالدين. إذا قرأ قوله تعالى: وقولوا للناس حسنا، يجب أن لا يسبقه أحد على حسن العبارة ولين الكلام ولطيف الأخلاق. لما سأل عروة بن الزبير خالته عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، اسمعوا ماذا قالت أمنا عائشة. قالت تخاطب عروة: ألست تقرأ القرآن؟ ينبغي أن تكون الإجابة في هذا السؤال. قالت: ألست تقرأ القرآن؟ يعني الإجابة موجودة عندك. قال: بلى. قالت: كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. يعني ما معنى كان خلقه القرآن؟ كثيرا ما نسمع هذه الكلمات، يعني يطبق ما جاء في القرآن حرفيا، يعني حفظ مع إتقان تلاوة مع إقامة حروف ومخارج وأحكام تجويد مع تطبيق لكل ما جاء في كلام الله. ماذا تكون النتيجة؟ يقول عليه الصلاة والسلام لمن جمع كل هذا: إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما، ويرفع به آخرين. أبشري بالرفعة في الدنيا، وألا تضل ولا تشقى، وألا تجوع ولا تعرى، وأن يسوق الله إليك الرزق سوقا. درجات الجنة على عدد آي القرآن، حتى يقال لقارئ القرآن والعامل به، ونؤكد على هذا المعنى. فقارئ القرآن ليس ذلك الذي يتلوه ثم يغلق المصحف وتكون تصرفاته وأخلاقه ومعاملاته لخلق الله عكس ما كان يتلو، هذا لا نتحدث عنه. نحن نتحدث عن من قرأ كلام الله وعمل به، فسيقال له اقرأ وترقى. إذا كان عاملا به يقرأ حتى يجد نفسه في أعلى الدرجات، في أعلى الجنان مع سيدنا محمد العدنان صلى الله عليه وسلم مباشرة. حتى في القبر عندما يجيئه الملك للسؤال يحاجج عنه القرآن، فيقول أنا أسهرت ليله وهو يرتل. سبحان الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم دليلنا يعني فيما كنا نتحدث، عندما قال عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اللهم اجعلنا يا رب ممن يشفع فيهم القرآن. وقد قال حبيبنا عليه الصلاة والسلام أيضا يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله. من هم؟ طبعا الذين كانوا يعملون به. تقدمه سورة البقرة وسورة آل عمران كأنهما غمامتان تحاجان عن صاحبهما. أحبتي، البيوت التي يقرأ فيها القرآن عليها خيام من نور الله تهتدي بها الملائكة. حديث النبي يقول البيت الذي يقرأ فيه القرآن يتسع لأهله ويكثر خيره وتحضره الملائكة وتطرد منه الشياطين. أربع جوائز أحبتي، فاقرأوا ما استطعتم من كلام العزيز الرحمن، وأقرئوا أبناءكم، وعودوا كل من في البيت أن يقرأ وأن يسمع كلام الله، فسيصبح البيت واسعا ويكثر خيره، والملائكة تصاحب أهل البيت، وتفر الشياطين من هذا البيت الذي فيه كل هذا الخير. اللهم اجعل بيوتنا هذه البيوت يا رب. يقول تعالى سبحانه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. نعم، ومن مثل القرآن يهدينا؟ فالقرآن يهدينا ويبعدنا عن المعاصي. شكا أحدهم إلى مولاه أو إلى سيده أو إلى أستاذه سوء حفظه، فقال شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. اللهم اهدنا ولا تجعلنا عاصين وتب علينا يا كريم. القلوب أحبتي هي محل لذكر الله، وحتى تكون نظيفة نقية صالحة لاستقبال الذكر، لاستقبال القرآن، لاستقبال النور، لاستقبال هذه الهداية، يكون ذلك بشيئين، يكون بالخوف من عقاب الله والشوق للقائه. اللهم اجعلنا ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم يسر لنا حفظ القرآن، ويسر لنا العمل به حتى نكون حقا أهلا له يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. دمتم في صحة وإيمان، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: مستمعين الكرام، مستمع الأرمفام، نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. أسأل الله أن يجعله خيرا من أمسنا، وأن يبارك لنا فيه، وأن يرزقنا فيه من رحماته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مستمعين الكرام، هكذا نختم حلقتنا لهذا اليوم. ولا أنسى أن أحيي زميلي في القسم التقني حافظ بن صالح، هذا محدثكم محمد الأمين الكعيبي يحييكم، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أنوار السماء، أنوار السماء، سباحة في عالم الخشوع والإيمان، بين الدعاء والأذكار والقرآن، والقرآن. أنوار الصباح مساحة للسكينة والذكر والإطمئنان. أنوار الصباح يوميا بداية من الساعة 5 صباحا مع محمد أمين الكعيبي.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرام أف أم، راديو أرام أف أم، أرام أف أم ديما معك، ديما معك. تسمعونا على www.rmfm.net، على www.rmfm.net. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك، وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت.

0: كرام فام
1: فين ساكن؟
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
2: مقيت الشهر على ميرم فام.
0: الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو. السنة زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من السيترونات بنواعه، الجو دو فخيز، نوازيت، بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة جريت. كنت حب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا، كلمنا على الرقم 28-888-466. بونجو بمساكن بن على بنا. كالعادة وبمناسبة العيد الكبير، الاتحاد المحلي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بمساكن ينظم معرض عيد الإضحى بساحة الحرية مقابل المعتمدية. عروض تجارية متنوعة، فخار وبلار، ألعاب وملابس الكبار والصغار وكل ما يخص العيد. معرض مساكن يوميا من 9 متاع الصباح للعشرة متاع الليل، وإن شاء الله عيدكم مبروك. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن، لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير، واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتويتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش، وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحده لسي تكنيك، وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام او ميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن، شوف الدنيا زينة.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: تسمعونا
0: على www.rmfm.net.
1: rmfm.net.

0: كرامة فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: مقيد الشهر على كرامة فام جديد عند لندورسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب ونتيجه كرهبتك ديما جديده وصيف السنه مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره ولاكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755 كي نقولوا جريت نقولوا لادريس رقم واحد للإلكترو ميناجي والاي تيك وعند جريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشة بحذا بوتيكو ريدو انفو لاين 29-052-053
1: جريت لإسعادي كل بيت
2: تبليسيتي
0: تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحو ما تحيرش بالك فضاء تونيزيا هايتك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل وبخبرة 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي وزيد نوفر لكم جديد لزاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سيرفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية وكل شيء بالجارانتي لحظة مازالت خدماتنا تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار ال

0: 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: تسمعونا في ساتن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: بقية الشهر على ميرم اف ام.
2: خويا شنو هي حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رأي. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقرية تحل منا وتخلت ديار التونس الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قرية بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قرية.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: تسمعونا
4: على www.rmfm.net. عمل جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام. راديو ارم اف ام، ارم اف ام ديما معاك.

0: ارم اف ام، ارم اف ام، تونسنا تونسنا.
1: تقيت الاشهار على ارم اف ام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
2: راه بربي يقول لي كيفاش.
1: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net.

انسى انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا، على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في تكلمنا، لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك، سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطوره والمعلم، قمه الغباء انك تفتكر انك في بالي ولا في خيالي.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: مقيت الشهر على أرام فام كالعادة وبمناسبة العيد الكبير، الاتحاد المحلي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بمساكن ينظم معرض عيد الإضحى بساحة الحرية مقابل المعتمدية، عروض تجارية متنوعة، فخار وبلار، ألعاب وملابس الكبار والصغار وكل ما يخص العيد. معرض مساكن يوميا من 9 متاع الصباح للعشرة متاع الليل، وإن شاء الله عيدكم مبروك. Para Pharmacie O Medical Store مساكن l'espace beauté et santé اللي يفرح بيكم ويوتكم بأحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصة بالكبير والصغير وأحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعناية بالبشرة والشعر. هذا الكل مع نصيحة اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء، زورونا يوميا من الاثنين للأحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحذا لسي تكنيك، وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام او ميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن، شوف الدنيا زينة.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.

تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. تقيت الشهر على RMFM. جديد عندنا دولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاقي السيارات والكولور حسب الطلب والنتيجه.

0: أحسن سوم بشتشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبة أنفولاين 27 198 888.
1: جريت لإسعاد كل بيت.
2: بليسيتي
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.
4: أرم أفام
1: في مساكن
4: في سوسة
1: والمنستير
4: على 99.8
1: على 99.8.

0: كرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: بقية الشهر على كرام فام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو سناي زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من السيترونات بنواعه الجو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنة ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة جريت. كانت حب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن بن على بنا.
2: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عند جريت. ومش من اليوم نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة من عام 1958. تونس استقلت منا وجريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك لكامل تراب الجمهورية وعلى جريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند جريت.
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.
0: أرم فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.

0: نون ستوب على رام اف ام بنة المزيكا نون ستوب على رام اف ام على رام اف ام.
1: غيابي سبحان الله غيرك، حسيتي به اللي في الصوت قدرك،

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: تقيت الشهر على أرام فام. تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحو؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هايتك باي بشير لندولسي بمساكن يوفر لك الحل. وبخبرة 15 سنة تلقاو عنا جديد لي سمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفرو لكم جديد لي زاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سورفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية، وكل شيء بالجارانتي. لحظة، مازالت خدماتنا تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة لي سمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما، وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313. وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. Tunisia High Tech and Béchir Lendulsi, le meilleur de la technologie. Publicité.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام.
0: الموسيقى نون ستوب على أرام فام.

0: هلا هلا يا اخت اسم الله. ايه يا استاذ رامي عياش، جاي نعمل الكليب ولا جاي تحب هنا على جنب؟
1: ما احب، انا ما اعرفهاش ترى، بالصدفه شفتها.
0: ما تعرفهاش وايه اللي عجبك فيها؟ عود الخله دي
2: ولا حاجه بوجودك حقيقي.
0: يا سلام. طب يلا عشان نعمل يا سكاكر السكر يا مسكر.
1: اكيد اتفضل يا ست. اكيد
0: اتفضل.
1: اتفضل يا استاذ فادي.
0: اتفضل فادي.

0: دلولة.
1: أرام فام
2: في مساكن
1: في سوسة
2: والمنستير
1: على 99.8
2: على 99.8.

0: .net. قيت الشهر على ميرم اف ام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيكو ريدو انفو لاين 29 052 053.
1: قريت لاسعاد كل بيت.
2: بابليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: تسمعونا
0: على www.rmfm.net.

0: المزيكا نون ستوب على رم فام بنة المزيكا نون ستوب على رم فام على رم فام
1: تسمعونا
0: على www.rmfm.net
1: rmfm.net
0: رم فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: سمع صوتك اعطي رايك انقد اقترح عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك على الموزع الصوتي للرم فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رم فام راديو رم فام رم فام ديما معاك ديما معاك رم فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8

0: rmfm.net.
1: تسمعونا
0: على www.rmfm.net.
1: rmfm.net.
0: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام. راديو رما فام. رما فام ديما معاك.

0: كرم فم
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
0: بتبيع وتشري وتعمل أفار عندك أرض الدار والعقار، تبعنا واسمعنا في أفاريت كل نهار سبت من 11 الماضي ساعة. أفاريت برنامج 100% عقاري في سوياتين، تبع شكون القانون، النصيحة، المعلومة وجديد العروض مع ثلة من المختصين. وبالشركة معنا كلمنا على 71-134-396. أفاريت مع فويت على لرمى فهم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بجميع المستمعين والمستمعات وين ما يصلكم صوتنا، على مواجه إذاعة رمى فام على 99.8 وإلا على www.rmfm.net. نرحبوا بكم في برنامج أسبوعي، برنامج أفريت كما تعودتوا عنا من 11 إلى حدود ماضي الساعة. برشا فقرات، برشا عروض كالعادة، من عندنا فقرات ومحطات اليوم كما تعودتوا به من الفضاء الأخضر، المعلومة القانونية، معلومة التقنية، أيضا معلومة إدارية، إضافة إلى عديد العروض والأفريات. للتواصل معنا اتصلوا بنا على 71-134-396 وإلا عبر تطبيق الواتساب 29-29-66-68. وإلا كيف نجموا تلقاو أفيش برنامج أفريات، نجموا تخليوا تحتوا تعليقاتكم، استفساراتكم، تساؤلاتكم، جميع أراكم، عروضكم زادة كيف العقارية تحبوا تقدموهم معنا. رحبوا بجميع المستمعين والمستمعات أينما كنتم. كيف إذا كان فاتتكم حلقة ولا فاتتكم يعني فقرة، تنجموا تلقاوها على الباج أوفيسيال على راديو رام اف ام على الفيسبوك، تنجموا تشوفها، تنجموا تعلقوا، تنجموا تختاروا زادة العروض اللي قدمناها وتتصلوا بأصحابها. أيضا نستناو زادة أراكم واقتراحاتكم بخصوص أو مواضيعكم زاد القانونية، نطرحها مع أساتذة مختصين في القانون. يكون معنا بعد شوية الأستاذ زياد الطاهر المحامي في فقرة تحديث قانون، مش نواصله عقد الشغل في جميع تفاصيله واستتباعاته وأثاره. نستناو كما قلت لكم، نستناو استفساراتكم الكل والمواضيع اللي تحبوا تسمعوها معنا. يرافقكم في الإخراج التقني اليوم صديقنا إيهاب بوراوي في الإخراج التقني والاختيارات الغنائية. كما قلنا للتواصل معنا 71-134-396 وإلا على الواتساب 29-29-66-68. اليوم بربي مش نحكي على موضوع حديث الساعة، وكان نحكيه على عطلة عيد الأضحى المبارك. عطلة عيد الأضحى كما قالت بلاغ رئاسة الحكومة اللي هو يمتد من يومين، اللي هو يوم العيد 26 و 27 ماي، اللي يصادف نهار أربعة ونهار خميس. نهار اثنين نخدمه، نهار ثلاثة وقفة نخدمه، نهار الأربعة نذبحوا العلوش، نهار الخميس كملوا نخسوا الدوارة، ونهار الجمعة نرجعوا نخدمه، نهار السبت نرتاحوا، نهار الحد نرتاحوا. الحقيقة هو العيد جي في وسط الأسبوع، كونه رئيس الحكومة أعطت يومين فقط، يوم الوقفة تجاهلته، اللي هو يوم الوقفة جنرالمون فيها صيام، فيها قيام، فيها عبادة، وفي زادة تحضيرات كيف لعلوش العيد. ونعرفوا برش عباد تروح من بلايص بعيدة، تروح لديارها بحكم الخدمة، بحكم التزامات المهنية، بحكم قراية الصغار، زادة تيديونات طلبة، كلهم يعني فما تنقل كبير وصعوبة الوصول في يوم واحد لجميع المسافرين، لجميع المواطنين في أوقاتهم إلى أماكنهم، إلى مسقط رؤوسهم، زادوا لقضاء شؤونهم العادية واليومية. وهذا عيد فيه برشا حركة، فيه علوش، فيه ازدحام، فيه اختيار، فيه تعب، فيه سفر، ولكن الحقيقة ما كانش نرى كونه اختيار نهارين فقط، كان اختيار صائب بالنسبة لهذه العطلة. نورمالمون الخاطر مشي جي نهار جمعة نهار برك، ونهار سبت نهار يرتاحوا العباد. وبرنسيب يعني كان من الأجدأ ومن الأفضل كونه يتم إضافة يوم الجمعة كيوم راحة إضافي لهذه العطلة، اللي تكون ممكن ربما راحة محترمة نسبيا، لأني العيد الأضحى هو عيد مهم للتوانس الكل، وتكثر فيه الحركة ويكثر فيه التنقل، خاطر هذا المواطن الذي ربما ستنقل من تونس العاصمة نقوله للساحل، يعني باش يوصل مش ياخد ترونسبور ومش ياخد علوش، يعني الوقت ما يزيش، إنها وقتش مش يروح نهار الوقف هو يخدم يكمل الخمسة ونص الخدمة، وقتاش مشي خو ترونسبور، وقتاش مشي يشري علوش، وقتاش مشي يروح بداره بصغاره بمرته. الحقيقة ما كانش يعني اختيار راه موفق برشا برشا. إضافة زادة مش نرجع للتلامذة، التلامذة اللي بتا الكوليج وبتا الليسي اليوم يكملوا امتحاناتهم بالتوفيق لجميع أبنائنا وبناتنا في يعني امتحاناتهم، إن شاء الله ربي يوفقهم وإن شاء الله إن شاء الله ناجحين. ولكن تلامذة صغيرات بتا الابتدائي يكملوا يعديوا نهار اثنين، نهار ثلاثة يرتاحوا، نهار وقفة، أربعة وخميس عيد، نهار جمعة يرجعوا يعديوا. يعني الحقيقة هنكاية هاتي الرزنامة ما هيش سوية برشا برشا. يعني كيفاش تم إقرارها؟ أسكو راعوا ظروف المواطن التونسي في تنقلاته في عيده في دنيته، وإلا كانت اعتباطية مسقطة برا نهار نخدمه وحطه مهما كانت الظروف مهما كانت الاعتبارات. الحقيقة إذا كان مش تلقى أشخاص يتنقلوا من مدينة إلى مدينة، كيفاش مش يعملوا يعني في عيدهم في امتحاناتهم؟ سرتون نحكيوا على التلامذة الصغار، يعني مازالوا معيدين تقول له ارجع اجا عدي الامتحان، هو البارح والبارحة الاولى مع العلوش وما يتصور ويشوي وتعرف حوسة الدار والام مش لاهية والبي ما وش لاهي، شكون مش يرجع له كالصغير؟ وكيفاش مش يرجع من غدو ثمانية بتا الصباح لازم يكون في المدرسة بتاعه باش يعدي امتحان؟ يعني ماذا بينا كي نحطوا رزنامة بتاع امتحانات ورزنامة بتاع عيد ولا نقروا عطلة بتاع عيد؟ مثالش نقروا حساب المجتمع التونسي، مش كل بكره ومش كل عنده وسائل نقل خاصة يخطف كرهبته نص الليل ويقصد ربي يروح. حتى لو كان عنده كرهبة خاصة راهو فما مشقة بتسفر، فما مشقة زادة بتشري علوش ويمشي حطه وإلى آخره. هذا الكل يعني لازم نأخذوه بعين الاعتبار. هذا هو ش معناها جودة الحياة، هذا ش معناها يعني الرعي المواطن في ظروفه، ما هي ظروف خاصة وإنما ظروف بلاد كاملة. ولكن على المسؤول الذي اختار هاته العطلة واختار توقيت الامتحانات واختار هذا كل أن يراعي خصوصية المشهد التونسي والوعي الجماعي التونسي، الوعي هذا المواطن الذي عنده وعي كبير بأهمية هذا العيد، عيد الإضحى، وهي من شعائر الله وهو مناسبة مهمة برشا باش تلتقي الأسرة التونسية وتتلم. يعني هذا المواطن عنده حلين، يا يضحي بخدمته ويعدي كونجي ونهار الجمعة الإدارات نأكد لك 90% من الإدارات مش تلقاها فارغة، مش تلقى كان موظف برك، والبقية الكل نقول لك والله كونجي ميزان مجلس فلان ومدام فلانة، وإلا مش يضحي بهاتي الشعيرة ومش يضحي باجتماع العائلة والترابط الأسري. واحد مش يضحي في عيد في زغوان، واحد في تونس، واحد في الجنوب، والعائلة التونسية ربما ألا تجتمع مرة في العام ولا مرتين، تجتمع شوية في رمضان وتجتمع في العيد الأضحى، مش تلقاها متفرقة ومصيرش الاجتماع وهذا التلاحم وصيلة الرحم وغير ذلك. يعني زادة العيد نعرفوه هو يعني مناسبة للتواصل الاجتماعي ولصلة الرحم والزيارات، وباش نلعنا برشا مريناشي باش نروه في العيد وباش نسلم عليه ونمشي ونعيده. وقتش مش نعيده هو نهار اللون نهار العيد دقا غاطس في الضحية وغاطس في الحم وكمل مخر، وإلى إذا كان هذا يعرف يذبح وذبح واحد وتحب له مطلثة والحوسة الدنيا مقلوب. إذا كان مش يستنى الزار شوف وقتاش مش يذبح ومش يكمل. نهار الثاني عيد مزلم في روحه ويرتاح ويصبح راقد شوية، أحضر روحك حضر في ليشك، مش ترجع تخدم ومش ترجع للعمل ومش ترجع للامتحانات. الحقيقة مشك لا هكذا تورد الإبل يا سعد، ومبرسيب لازمنا نراجع شوية ونثبت أمورنا ونحطوا على الطاولة وضعية المجتمع التونسي، ش عنده التزامات، ش عنده ارتباطات عائلية، ارتباطات أسرية، ارتباطات دينية في هذا العيد. في أغلب الدول الإسلامية ما أقلش من 3 أيام عيد إضحى مبارك، ولكن في تونس نقاو نهارين نشوفوا ربما السعودية توصل 9 أيام. دول مصر زادة كيف إذا كان تزامنت مع عطلة نهاية الأسبوع توصل 9 أيام زادة كيف أما ما قلش من 3 أيام 4 أيام. هذا كيف باش نجم يكون عيد باش إنسان يلقى راحته باش يذبح باش يرتاح، مش يذبح العلوش ويرجع يجري. هو لازمه فيه طقوس، فيه راحة، فيه استمتاع، فيه اتصال بالأهل وبالأقارب كالصغار باش يلعبوا باش يفرحوا، هو عيد باش فرحة. حتى إذا كان نقارنوا احنا ناخذوا حتى الدول الغربية المسيحية أو الدول الأخرى يعني الديانات الأخرى، راهو نوال ياخذوا فيه 15 يورو، راهي الاوروب كامله تسكر وراها الناس كل ترتاح وتقضي في راحتها، ما تلقاشك الزحمه وما تلقاشك الجوج وما تلقاشك يتعاركوا على التاكسيات وعلى اللواجات. راهو حتى اذا كان حاطينهم احنا قدوه، هما يعظموا شعائرهم عيدهم، ياخذوه وياخذوا له وقته وياخذوا له مساحته الزمنيه وياخذوا له طقوسه ويعملوا له القوق بتاعه. علاش احنا اعيادنا ما نعملولهاش القوق بتاعها ونطيحوا لها من قيمتها الحقيقه بالجري وبالضغط وبالستريس، ورب العائله تقاه يجري وقتاش مشي يخل علوش وقتاش مشي يروح وكيفاش مشي يلقى ترونسبور الحقيقه ما شكل الامور اون برانسيب نقعدوا على الطاولة ونشوفوا متطلبات المجتمع التونسي. للحديث بقية، فاصل قصير ثم راجعين.
1: برنامج جفريات يرجع لكم بعد شوية.
0: بقية الشهر على نرم فام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل أقوى فار في بنيان الدار، راه بربي يقول لي كيفاش. دريم زوم تحط على ذمتكم إيكيب كاملة تقوم بالقياسات اللازمة والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان أليمنيوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف أكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714. لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.
1: برنامج جفريات يرجع

0: أهلا وسهلا، رجعنا لكم جديد و 11:27 دقيقة، مازلنا مواصلين في برنامج أفريت.
1: انتم تسمعوا في برنامج أفريت من 11 الماضي ساعة مع فؤاد بن عبد الجليل.
0: أهلا وسهلا بكم، رجعنا لكم جديد في برنامج أفريت، مازلنا مواصلين في ساعتنا الأولى في برنامج أفريت. للتواصل معنا ما نطلبون على 71-134-396، وإلا تبعثوا لنا مساجات على الواتساب 29-29-66-68، وإلا كيف نجموا تخليوا تعليقاتكم واقتراحاتكم تحت أفيش برنامج أفريت، تلقاوها على الباج أوفيسيال راديو رام فيم. مرحبا بجميع المستمعين، وتسعدنا تعليقاتكم واقتراحاتكم وأراءكم كذلك عروضكم. توقية حديث القانون.
2: حديث القانون. حديث القانون.
0: حديث القانون. سعداء برشا باستقبال الأستاذ المحامي زيد الطاهر. أهلا وسهلا أستاذ.
3: أهلا وسهلا سيفويد، مرحبا بك.
0: مرحبا بك، شكرا على الحضور معنا. الحصة اللي فاتت والقبل حكينا على عقد الشغل وتنفيذ عقد الشغل والالتزامات الأجير والمؤجر. وصلنا في إلى نهاية عقد الشغل وإنهاء العلاقة الشغلية، سواء كان بالتراضي بين الطرفين أو بصفة أحادية الجانب بصفة منفردة. هذا الإنهاء ربما نحكيه من جانب واحد، ينجم يكون سواء بالاستقالة من طرف العامل وإلا بالإنهاء بالطرد من طرف المؤجر. يعني كي نحكيه على استقالة الأجير، استقالة، هل الاستقالة تستحق غرامات؟
3: نحن مرة فاتت قلنا أنه الاستقالة لا تستحق غرامات، لأنه الأصل أنه استقال الواحد معناها انهاء العلاقة الشغلية وجميع وضعيته معناها العادية، معناها أجور والمنح متاعه والعطل متاعه كلها تبدأ خالصة.
0: ولا هذا هو السؤال، إذا كان ربما هو قدم استقالة وتم قبول الاستقالة متاعه، ولكن هناك جزء من ربما من المنح لم يتقاضاها، يعني برشا منح ربما هي موجودة، يعني مثلا 13 موا مخذاشي، يعني قبل جيب بار اكزامبل هو 13 موا ابارتير من ديسمبر وحتى تظلي حتى 15 مارس يتعطى في حاجة كما هكا تقريبا.
3: اي جنرال مو هذا المعمول به، معناها ديما الاستقالة تلقى معها ديما سكونابيل معناها سولدو تو كونت، معناها
0: تصفية جميع الحساب،
3: تصفية جميع الحساب. إذا كان فما حاجة فما مثال عطل ما خلصش فيهم ساعات زايدة كذا كلهم يصفيوهم يحطوهم
0: في الحساب. وإذا كان ما تمش ربما تصفية هذا الحساب، يعني هو قدم استقالة وتمت قبول الاستقالة وربما تمت المماطلة في إجراء الحساب وصرف جميع المستحقات المتبقية، فاضل الحساب مثلا من البريم ما خدم 9 شهور مازال ما خلصش فيه، جاي عيد أضحى كما هكا، وإذا كان الشركة تقر ولا الاتفاقية القطاعية المشتركة تقر فما منحة عيد 100 دينار بمثال ما خذهاش، لباس الشغل بار اكزومبل ما خذهاش، يعني فما مجموعة من المنح. هل يمكن لهذا العامل أن يقوم بدعوى رفع قضية للحصول على هذه المستحقات؟
3: طبعا هذه تسمى قضية مش في الطرد التعسفي، تسمى قضية في المستحقات. يحصر قائمة المستحقات متاعه، يمشي للدائرة الشغلية ويطالب بها أمام القضاء، وتصير جلسة صلحية. إذا كانت فهموا فبها ونعمة، ما تفهموش معناها تواصل الجلسات ويقضى لفائدته بتلك المستحقات التي لم يتحصل عليها. ورغم أنه معناها قدم استقالته، فما برشا عندهم فهم خاطئ أنه قدمت استقالتك ما عادش عندك الحق في حتى شيء. لا، فما مسائل واضحة، منحة لباس شغل، منحة عيد، منحة عندك ساعات زيادة، عندك عطل غير خالصة، فهمني، تاخذهم. ما خذيتهم مش تمشي للقضاء.
0: هل يمكن مطالبة بمنح أو بهذه المنافع التي أقرها القانون بطبيعة الحال والعلاقة الشغلية مازالت قائمة؟
3: طبعا تنجم انت العلاقة الشغلية قائمة. مثال كما انت قلت، ان شاء الله عيد مبارك على الناس كل الساعة. معناها اذا كان قلت معناها منحة، مثلا منحة عيد، ولا عنده سوايع زايد خدمهم ما خلصش فيهم، عنده 13 موا بقات تعطلوا ما وباش يفوت العام، معناها هذا الكل يولي ايش يعمل؟ يمشي يعمل قضية في المستحقات نتاعو والعلاقة الشغلية قائمة. نحن في اذهاننا ديما نمشوا للقضاء وقت اللي توفى العلاقة الشغلية. حتى العلاقة الشغلية قائمة، فما حتى مانع يمنعك باش تمشي للقضاء والطالب.
0: لكن هناك ربما مانع اللي هو تعذر معنوي، قل لك يعني انت نخدم في شركة ونمشي نشكي بعرفي، يعني هذا هو الإشكال ربما.
3: ممكن فما الوحدة. أما أنا نحكي عن المسألة القانونية. مسألة قانونية متاحة.
0: ليس هناك مانع قانوني.
3: ليس هناك مانع قانوني. أنت تنجم أصلاً معناها فما اللي يحال على مجلس التأديب ويأخذ عقوبة ب 15 يوم طرد.
0: أي.
3: ما هو يشوف انه هالقرار هذا متعسف في حقه، بعد 15 يوم يرجع يخدم. لكن بامكانه اذا كان راى انه ال 15 يوم الطرد هذوكم ولا 3 ايام ولا 4 ايام المهم مش طرد نهائي، هذا كله يبقى ما تبقى العلاقه الشغليه قائمه ويمشوا للقضاء، معناها اذا كان عنده حق ياخذه. معناها انه واحد يمشي للقضاء ما زاد يلزم فما وعي معين عند الاجير والمؤجر، انه نحن كي نختلفوا في مساله ونمشوا للقضاء معناها مش وفيت الدنيا، معناها مشينا للطرف ثالث محايد ومختص باش يفصل ما بيناتنا. ما فيهاش اشكال، انا ما ريش فيها اشكال.
0: اي هو فما تعليق من صديقنا يوسف قال عامل مناوله في مستشفى مساكن طردوهم وجابوا ناس جدد برغم كل الشروط تتوفر فيهم، وفيهم اللي خادم من 2020 حرام كانوا على الاقل في المناوله يخلصوا، علاش الدنيا في تونس ما يعيش دون. اما الخدام ديما يعني الحقيقه ماهوش واخو حقه، يعني كانوا يخدموا عمال المناوله والمناولة وفات بموجب القانون.
3: هذه صفحة وتطويت توا.
0: قالك طردوهم الخدامة هكولية وجابوا عباد جدد.
3: هو يحكي على صفحة الساعة صفحة أي. في القانون تطويت أي. اللي هي معناها عقود المناولة وهي عقود بالفعل عقود هشة وكذا، فإنه تطويت بجميع سلبياتها. إذا كان المسألة معناها مشيت في إطار القانون القديم معناها ذكا هو، لكن هو عنده عقد راو باش نبدو فاهمين. إذا كان عقده يوفى يبدأ جان في يوفى ديسمبر، إذا كان كمل عقده ما عندوش حتى حاجة باش يطلبها. إذا كان ما كملش عقده
0: أي.
3: وبقاتلوا مثلا شهرين وثلاثة ولا أربعة ولا حتى خمسة أشهر ما خلصش فيهم يطالب بهم، لكن كلها في غضون عنده بالقانون، عنده في غضون عام
0: سنة
3: من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية. وإذا يبارمو على حسب ما يحكي خونا معناه أنه المسألة قديمة لخاطر القانون يرجع لـ 24 فهمتني، اللور معناه فات العام. نحن طبعا نحكو في القانون الجديد.
0: نوصلوا للطرد التعسفي، يعني كي يطرد المؤجر هذا الأجير بصفة تعسفية بدون أسباب جدية بدون يعني
3: مبرر
0: قانوني، شنو العامل شو يعمل؟
3: بالطبيعة بالنسبة للمؤجر نحكيه على التزامات المؤجر، فما التزامات المؤجر أنت كتطرد عامل يلزمك معناها توجه له استجواب
0: أي
3: وتخول له الإمكانية باش يدافع على نفسه، ومن بعد إذا كان معناها ارتكب خطأ فادح فإنك تحيله على مجلس التأديب وتخول له الإمكانية باش يدافع على روحه، ومن بعد تاخذ فيه قرار وتعلموا بالقرار بذلك القرار معناها بمقتضى رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ. تنجم يكون معناه ينجم يكون هذا الطرد نهائي وينجم يكون شرعي وينجم يكون الطرد معناها في مضمونه شرعي لكن في إجراءاته غلط. معناها لهنا نولوا نحكيه على الطرد التعسفي من ناحية الإجرائية، وفما الطرد التعسفي معناها في الأصل وينجم يكون طرد تعسفي في هذي الكل لا احترم إجراءات ولا كانت الهفوة جدية وموجبة للطرد.
0: يعني شكلا ومضمونا
3: لهنا بالنسبة للعامل يلتجأ معناها للقضاء وتصير معناها جلسة صلحية ما بين الطرفين أمام السيد رئيس الدائرة الشغلية، فمن اللي يحاول باش يوفق ويصلح ويفهم الموضوع، لكن إذا كان معناها تعذر الصلح وانتهت بالفشل فإنه تمشي القضية للطور الحكمي وفيها يقع تبادل التقارير وكل واحد يدافع على موقف الآخر، معناها تنتهي القضية. إذا كان ثبت للقضاء أنه الطرد هذا طرد تعسفي فيحكم له بغرامة الطرد ويحكم له مكافأة نهاية الخدمة، يحكم له منحة عدم الإعلام بالطرد وجميع المستحقات اللي طالب بها، ويثبت يثبت انه ما تحصلش عليها اثناء فترة الشغل كل.
0: يعني كي عبر بي أستاذ فما نقطة مهمة برشا اللي هو قلت يثبت عبء الإثبات على من يقع؟
3: فما عبء إثبات يخضع راهو للمبادئ العامة للإثبات.
0: أي
3: والمبادئ العامة ولكن معاها حرية الإثبات. لأنه أنك باش تثبت العلاقة الشغلية تثبتها بجميع وسائل الإثبات. فهمتني؟ وباش تثبت الطرد يلزم راهو فما خطا معناها زاد عند الاجير يقول لك الاخر يثبت الطرد. ليه انت تثبت الطرد مقتضى معينه تمشي ترجع
0: لخدمتك.
3: اي تمشي لخدمتك يقول لك ما نقبلكش او انه يعين لك العدل المنفذ راهو جيت في الوقت الفلاني وطلبنا وعرض روحه باش يخدم خي المؤجر معناها ما قبلوش. فهمني؟ وأي حاجة أخرى مثلا عبء إثبات الخلاص في الأجرة وفي المستحقات وكل ما شيء هذا محمول على المؤجر. لأنه المسائل الإجرائية والمسائل معناها اللي تخلي كما نقولوا أثر كتابي هو المؤجر. مثلا كي تقول أنت يا مؤجر اللي أنا أعطيته لباس الشغل ولا أعطيته منحة المنحة متاعه ولا كذا فإنه يلزم يكون عندك
0: إثبات
3: باللي انت عطيته وهو مصحح لك مثلا. فهمني؟ ولا عندك فيرس مونيت. فهمني؟ الإثبات راهو عليك انت معناها
0: يعني هنيك يحب الإثبات في الخلاص اللي هو يقع على المؤجر ما يقعش على الأجير.
3: يقع المؤجر
0: يعني نجم نقول اني كوني مثلا ما خلصتش في بريم في خمسة بريمات خمس سنوات التالي مثلا
3: نجم
0: اي نجم ندعي ولكن كي المؤجر مطالب باثبات هذا الخلاص لمده تلك السنوات التي طلبت بها.
3: طبعا الخلاص ديما لخاطر المساله التنظيميه عند المؤجر هو اللي ماسك للحسابات وهو ماسك طبقا للتشريع الجاري بها العمل معناه هو اللي ماسك الحسابات مش الاجير. الاجير يمشي يخدم كهو فهمني والحضور نتاعو يفترض مطابق للقانون. إذا كان محضرش في أوقات معينة أنت تثبت بلي هو محضرش المؤجر يثبت أنه محضرش مش الأجير.
0: هني كي الغرامات غرامة الإعلام بالطرد ومنحة الطرد التعسفي إلى آخره يعني على أي أساس تقدر أستاذ؟
3: تقدر على الأقدمية وعلى وجود معناها التعسف من عدمه في الطرد. إذا كان الأقدمية مثلا إذا كان الأقدمية 10 سنوات فإنه نحسبه في غرامة الطرد التعسفي نحسبه على كل عام تكون الغرامة ما بين شهر وشهرين وذلك
0: حسب ماذا؟
3: حسب الخطأ. إذا كان خطأ مشارك فيه يتحمل فيه يلزم يكون ساعة الخطأ فادح هذا يلزمنا نتفقوا فيها. لكن يلزم إذا كان باش نقوله ما بين شهر وشهرين علاش القاضي في هذه يعطي شهر في القضية هذه يعطي شهر في القضية الثانية يعطي شهرين وإلا يعطي شهر ونص ينجم زاد يعطي شهر ونص. علاش تقول أنت علاش؟ على خاطر يشوف نسبة مساهمة الأجير في ذلك الخطأ. هل أنه تعسف بالكامل من جانب المؤجر وإلا الأجير بيده مساهم في ذلك الخطأ. إذا كان تعسف بالكامل فإنه يقضي بأقصى
0: الغرامة
3: قيمة الغرامة. وإذا كان عنده مساهمة الأجير فإنه يحكم بأقلها وإلا يجي في الوسط ويقول على كل عام شهر ونص ولا شهر ولا شهرين معناها حسب.
0: هل الوضعية الاجتماعية أو العائلية للأجير عندها دور في تحديد قيمة الغرامة؟
3: اللي عنده دور في تحديد قيمة الغرامة هي الأقدمية متاعه. فهمني؟ ومن نسبة مساهمته في الخطأ هذا المحددين معناها. أما الوضعية الاجتماعية وكذا ما فندو كنت عملت ولا ما عملتش معناها الخطأ ثابت 100% 50% 70% انت ونسبة مساهمتك في الخطأ هذاك نجم تكون انت ماكش مساهم فيه بحتى معناها نسبة.
0: على فرضا يعني نحكيك على القيمة القيمة هل تتحدد بالسالير بتاعه يعني بناء على
3: تتحدد بالسالير بتاعه معناها ناخذه على الأقدمية بتاعه أقصى تقدير على كل عام أقدمية ناخذه شهريتين
0: بيه؟
3: مثلا إذا كان عنده 10 سنوات معناها الأقصى متاعه ينجم ياخو 20 شهري.
0: نزيدك في الأقصى حاجة 20.
3: ليه في البلافون بصفة عامة. بلافون بصفة عامة 36 شهر.
0: 6 ماكسيمو.
3: ماكسيمو
0: في كل الحالات.
3: في كل الحالات تبديش عمر معناها معدي 30 سنة.
0: أي جيت في الفان كارير وقال لك
3: أخوي بقى. كارير وصار الطرد. فإنه زاد البلافون محدد 36 شهر.
0: باهي 36 شهر اللي هو مش شهرية تخوفه.
3: مش من آخر شهرية
0: تخوفه. على فرض أن كونه هاتي الشهرية وربما غير مطابقة لجريد سالير. مثلا يعني نخدم في شركة والجراداسيون ما كانتش تبقى القانون يعني خدمت وديما يعني ما فماش ربما الاشلونمون ما تعداش من كلاس لكلاس إلى آخره. هل يمكن في الأثناء المطالبة بالترقيات ربما التي لم يتحصل عليها العام؟
3: هي مش مطالبة بالترقيات بقدر ما هي مطالبة بالفارق في الأجر.
0: ولا
3: لهنا يولي معناها المحامي ولا الأجير معناها إذا كان عمل القضية واحد يطالب المحكمة معناها باش تعطيه
0: تعديل
3: باش تحيل تعطي تعين خبير. الخبير هذايا يعمل الحساب
0: جريد سالير الصحيح
3: على حساب الجريد سالير وعلى حساب الأقدمية متاعه يشوفوا نورمالمون قداش يزمو ياخو ويعمل له الفارق في الأجر. تولي عاد يجبد له الفارق في الأجر من اللي تخلى والنهار ومن بعد أكل الأجر الخريني هذاك اللي يحسب عليه. مع العلم انه الحساب معناها الواحد الغرامات هذا الكل يقع على أساس الأجر الخام وليس على أساس الأجر المقبوض اللي هو الأجر الصافي.
0: مستمع يحب يسأل عنده واحد مترسم عنده 19 سنة خدمة ويخلص بالساعة نورمالمون 3400 ملي مع الساعة وقريب يخد قاعد وشهريته وصلت 700 دينار. اسكو الحكاية عادية ولا لا؟ انت نصور انت حسب قداش من ساعة يخدم
3: حسب ولا حسب
0: نظام ساعة هو يخدم
3: اي مو عنده زاد الاتفاقية القطاعية بتاعه اللي يخضع لها هذيك فيه كل اتفاقية قطاعية فيه الجريد سالير وديما هذيك يصير لها كل عامين ثلاثة تقريبا يعملوا ملحق تعديلي يعدلوا فيه الجريد سالير يولي هو يحط شهريته على القري هذاك ويشوف فما فارق ولا ما ثماش.
0: هو زاد
3: اللي هو اللي يحكي عليه 19 سنة و700 كانها مش مقابلة بعضها اما يزم نشوفه فين الدومين يخدم فهمني ويشوف ويقيس ذلك على الجريد سالير بتاعه.
0: ونجم زاد يكون اذا كان يخدم بالساعة زاد اذا كان عنده برشة تغيبات ولا مش يخدم في الساعات يعني كاملة
3: هو المرجع لهنا باش تعرف هما يخطري ديما يشوف لك هو من الاخر اش فما اللي هو الاجر الصافي
0: النت
3: اي النت اللي باش ياخذه. ليه يزمك تخدم على الباس
0: على البروت
3: على الخام الخام هذاك هو اللي يعطيك معناها بقديش تخلص اما النت هذاك تنجم انت تخدم معناها في الشهر تخدم حتى 15 يوم يتقيد لك 300,000 معناها
0: اي بالضبط. الطرد هذا الطرد التعسفي فيه انواع ينجم يكون فيه انواع يعني توكية كما قلت انت سيادتك استاذ كونه يدخل مش يرجع يثبت واقعة الطرد يرجع للخدمة يمنعه من الدخول ينجم زاد كيف اذا كان ربما حوله من مركز العمل كان يخدم في كونديسيون معينة كان مثلا كان شوفير هبطه في المجازان اي هطلع وهبط السلعة بار اكزومبل بدلوا البوست حولوا كان يخدم في سوسه حطوا في مدنين عند شركه عندها برشا فروع حولوا في مدنين يعني عدم الخلاص الشهريه في وقتها والا يعمل بروتار بالشهرين بثلاثه شهور اسكو هذا يعتبر عادي والا غير عادي في العلاقه الشغليه.
3: مثلا تقول لي انا فما اللي شكون ما يعدي له شهر ما يخلصوش انا فمعناها وحتى المحاكم ماشية في اتجاه انه شهر ما تخلصش انسان شهر عبارة ترتورك فهمني انسان ما تخلصوش في شهريته ترتو لانه ما نجمش يجيك من غدوة باللوجيك ما عطيتوش شهريته ما نجمش يجيك باش يتنقل وباش يعيش وباش
0: يجيب
3: التزاماته
0: واجب الالتزامات المتقابلة هو
3: هذايا اخل بالتزام التزاماته كما قلت انت وهو التزام اساسي معناها في العلاقة هذه. الور يكيف على أساس أنه طرد راه وطرد تعسفي ما تخلصنيش في الشهرية من الأولى هو طرد تعسفي خلي في الثانية وفي الثالثة معناها معناها ضي طرد معناها بطريقة أخرى
0: النقل
3: بالنسبة
0: مركز عمل
3: نقل مركز العمل كما قلنا سي فؤاد راه حسب الحاجة متاع العمل إذا كانت تستوجب منك العمل باش تبدل البوست السيد هذا من المكان هذا يمشي المكان الآخر لكن في حدود 3 أشهر
0: أي؟
3: ويكون معناها مثلا إذا كان فاتت 3 أشهر فإنه معناها يطالب بإرجاعه للموقع العمل متاعه فهمتني اللهم إذا كان فما تعذر معناها تعذر معناها فني معناها بيرمون تكنيك فهمني فعلى المؤجر أن يثبته مع تفقدية الشغل هذه مسألة تصير مع تفقدية الشغل إذا كان معناها وافقوا له على أنه معناها واقتنع تفقدية الشغل أنه فما حاجات تفوق كما نقوله قدرة المؤجر وخارج عن نطاقه فإنه مصلحة مواصلة الشغل أهم من تغيير مكان الشغل فهمتني معناها المصلحة الكونتينويتي نتاع العقد أهم من أنه نتعسوا شوية في في في مسألة تغيير مكان العمل
0: هو كما قلت أستاذ يعني هذه ربما الممارسات اعتبرتها حتى محكمة التعقيب من قبيل الطرد المقنع يعني كونه أنت متقومش بالتزاماتك عدم خلاص والتلك ربما في دفع المستحقات المالية الشهرية اللي هي كما قلت أستاذ كون هي ذات صبغة معاشية وأساسية ما نجمش أني طالبني بالخدمة وبالحضور اليومي المتكرر في أوقات مضبوطة ومعينة وأنت ما تعطينيش حقي اللي هو باش نجم نتنقل باش نجم نأكل باش نجم نوفر التزاماتي العائلية إلى آخره يعتبر من الطرد طرد تعسفي وإنما طرد مقنع
3: هو عين الطرد يعني هو التعسف في حد ذاته يعني إذا كان ما تخلصش واحد في أجرته

0: مقيد الشهر على لارم اف ام. كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888.
1: قريت لاسعاد كل بيت.
2: بليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: برنامج فريد.

0: ارام افام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: مقيد الشهر على ارام افام.
2: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايت. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
0: جديد عند لندورسي موتورز في مساكن، سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، ونتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي. وين تلقاو عنا؟
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: تسمعونا
0: على www.rmfm.net.
1: rmfm.net.
0: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت.

0: جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام راديو ارام اف ام ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: انتم تسمعوا في برنامج افريت من 11 الماضي ساعة مع فؤاد بن عبد الجليل.
2: اهلا وسهلا بكم، رجعنا لكم من جديد في برنامج افريت نص نهار ودقيقة واحدة لتوقية استيس دو جور.
3: استيس دو جور استيس دو جور.
2: في أسيس دو جور سعداء برشا باستقبال عبر الهاتف السيد معز رويس تقني سامي في البستنة. أهلا وسهلا سي معز.
4: أهلا عسلامة، مرحبا سي فؤاد.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بيك، شكرا على التدخل معنا. سي معز، اليوم مش نحكي على شجرة مهمة برشا، منتشرة برشا في حدائقنا، موجودة برشا في ديارنا، نستعملها برشا زادة في كوجينة بتاعنا، في الكوجينة التونسية، اللي هي شجرة القرص. شجرة القرص لا تكاد تكون منزل ما في حديقة ولا في فضاء أخضر إلا نلقاوها موجودة، وجينيرالمون ديما المرأة التونسية ديما تقولك نحب على وحيدة كات سيزون في الدار، اللي أولا كمنظر وكاستعمال بالنسبة للثمار بتاعها وكمنظرها المزيان. شجرة القرص شنجم نعرف عليها اليوم سي معز؟
4: شكرا سي فؤاد. شجرة القرص كما تفضلت سيادتك وقلت معناها غنية عن التعريف، الناس كل تعرف شجرة القرص.
2: أي.
4: شجرة القرص اسمها العلمي سيدريس ليمون، هي شجرة معمرة دائمة معناها تعيش حتى هكش 80 سنة.
2: أي. 80 عام يعني توصل
4: عمرها، توصل تاجم تعيش حتى 80 سنة شجرة القرص.
2: أي.
4: وطولها معناها كيف تكبر على جديد تنجم يوصل حتى 5 أمتار في بون كونديسيون.
2: اي
4: شجرة القارص كما نقولوا برشا ناس تسأل تقول لك احسن وقت باش نزرع شجرة وقت ايش؟
2: اي
4: احسن وقت ديما هو احسن فصل لزراعة القارصة والا القوارص بصفة عامة، معناها القوارص الاخرى كما التومسون والكليمونتين بصفة عامة.
2: اي
4: العائلة نتاع القوارص احسن وقت الغراسة نتاعهم هو فصل الربيع، خاطر القارص ما يحبش البرد. واحنا نلاحظوا حتى كما نقولوا مثلا الفلاحين في السواني الكبار في الكابون ولا في بلايص اخرى كيجيو يزرعوا القوارص ديما يسبقوا يعملوا تاثيرات الرياح باش ينقصوا من البرد، فما شكون يزرعها حتى عامين قبل ما يزرع الثانيه نتاعو معناها باش يحميها. وفما زاده نعملوا لها الواقيات الفرديه، معناها كل شجره نعملوا لها
2: ندورها
4: ندورها بجريد ولا بقصب ولا حاجة باش نحميوها حتى كان حتى كيف نزرعها في الديارة خاطر تأثر شوية بالريح وكل. احنا تو مثلا في الديار كيف نزرعوا النجم نزرعوا حتى كما نقولوا في الدنيا باردة، تبقينا البرد برد ما تمتع قلب الشتاء ماذا بينا نبعدوا عليه الحقيقة.
2: علاش ما تمشيش مليح، ما تضربش العروق بتاعها، ما فماش نمو،
4: تعمل ديمارات خاطر إذا كان يجي كما نقولوا ساعات درجات حرارة منخفضة برشا تجم تعدملها أوراقها جديدة وعطلها في النمو. من المستحسن ديما نزرعوا القارص. احنا بون طقسنا هنا في مساكن وفي الساحل بصفة عامة دافي، مع الناشك البرد نتاع المناطق الاخرى
2: اي
4: نجم نزرعوا الحقيقة في الشتاء، فهمت؟ اما ديما من المستحسن ديما وقت اللي تبدا درجات الحرارة من 20 درجة فما فوق.
2: يعني مستحسن يعني زراعة شجرة القارص نزرعها في الربيع، نجم نزرعها في الصيف ما يعمل شيء؟
4: في الصيف والله لا، في الصيف مش كان القارص، اي شجرة ماذا بينا فصل الصيف ما نزرعوا فيه شيء.
2: خاطر الارض سخونه.
4: بالضبط
2: واضح. القارص شجره كشجره القارص فيها انواع ولا تيبيكمون هي نوع واحد؟
4: هي القارص معناها الفامي معناتها الجونر سيتروس، اما فيه دي فاريتي.
2: فوالا نحكيو على الفاريتي. احنا
4: الفاريتي احنا تو كيما نقولوا المتعارف عليه عندنا في تونس الاكثريه نقولوا قارص عربي وقارص سوري، انا هو القارص العربي والقارص السوري. القارص السوري هو الا الكعبه نتاعه تلقاها مشبوده هكا طويله مستقبله وفيها دو بو على اليمين وعلى اليسار، فهمتوا؟ في الاجناب نتاعها هذاك نسميوه قارص سوري. سي لا فاريتي لوناري هي تتسمى سي لا فاريتي لوناري،
2: هذاك
4: القارص السوري اكثر
2: وتبقاها الكعبه حرشه شويه كيكه سي معزه.
4: فما لا تبدليس وفما لا فيها الحروشيه.
2: اي فيها زوز انواع صحيح. اي
4: وهذاك اكثر قارص يزرعوه الفلاحه. علاش الفلاحه يحبذوا هذاك؟ خاطر يقعد في الشجره نتاعو حتى يكشف فصل الصيف. في فصل الصيف فيه اكثر طلب، معناها على القارص هو اكثر طلب يكون في فصل الصيف.
2: اي
4: دونك الفلاح يخيروا هذاك على القارص الاخر المكركب اللي نسميوه العربي.
2: اي
4: والقارص العربي المكركب هكا شكون يحبه؟ اكو ما يحبوه جماعه الباتيسري. هكا في السيتروناد يعطي جو خير وبنا خير برشا من القارص السوري. بقينا ما يشدش ما يقعدش للصيف، هذاك ياخذوه من تو من الربيع جماعه الباتيسري، ياخذوه من تو يعملوا ستوك نتاعهم نتاع السيتروناد. رغم اللي هو 4 سيزون معناته، وكيف احنا نقولوا 4 سيزون القارص.
2: اي
4: هي الشجرة على طول العام تلقى فيها النوارة، تلقى فيها الكعبة الخضراء الصغيرة والكعبة الخضراء الكبيرة والكعبة الصفراء.
2: اي
4: تبقى ريال مو في فصل الشتاء ينقص القارص الاصفر ديما في فصل الشتاء، حتى نلاحظوا حتى في المرشي وكل.
2: اي
4: ديما القارص الاصفر في فصل الشتاء ينقص، وتلقى حتى كي تلقى موجود مع سمو يبدا مرتفع شوي.
2: القارص زاد فما زوز انواع، المكركب اللي قلت انت القارص العربي، زاد نلقاو الاصفر ونلقاو الاخضر. اسكو نفس الفاريتي هكي طايبه وهكي مش طايبه، والا دو فاريتي مختلفين؟
4: هما فما دي فاريتي اخرين تو بخلاف اللي ذكرتهم يعني. فما دي فاريتي كيما نقولوا، فما نوع مزروع برشا زاد عندنا في تونس يتسمى الفاريتي نتاع اوريكا. هذا قارص امريكي وموجود عندنا تو عنده سنوات برشا في تونس قاعد تزرع ويشبه برشا للقارص العربي. هذاك تنجم تجمعه كيما نقولوا، هو اخر حكايه عرض وطلب. مثلا كيف نحكيه على السوق، كي تبدا السلعه ناقصه حتى الفلاح يجمع، حتى كيما نقولوا ناقص شويه في الكولوراسيون يبدا اخضر في السوق.
2: اي
4: وكي تبدا نسقيه ومريض للشجره كل تلقاه جيتو، كي تبدا الشجره ناقصه شويه يبدا الحقيقه ناقص شويه جوي معناها من داخل.
2: فهمتك. سي معز، شنو هي ربما طرق العناية بشجرة القارص؟ شنو المستلزمات بتاعها؟ شنو نجمو نعطيوها؟
4: هي نبدأ من الأول مثلا في الزريعة متاحها.
2: أي
4: زريعة كأي شجرة ماذا بينا نعملو لها حفرة كبيرة، تكون الحفرة متاع متر على متر في غرف متر،
2: كما شجرة الزيتونة،
4: كيما الزيتونة، كيما الخوخة، كيما أي شجرة، قد ما تكبر لها الحفرة.
2: أي
4: هي الحفرة باش تتحفر ومن بعد باش ترجع تتردم معناها، ومن بعد الشجرة باش تزرع الفوق. لو كيما القارصة كيما نقولوا فيها تبقى بقعة التلقيم.
2: أي
4: كيف نزرعوا ما نزرعوهاش غارقة، يلزم القيم ديما فوق التراب.
2: أي
4: علاش يقول قايل احنا نحفروا حفرة كيكة ونرجع ونردموها؟ باش هي الوقت اللي تتحط في حفرتها الشجرة،
2: اي
4: العروق الجويدة كيف تبدا تمد في الحفرة تلقى السهل.
2: دونك
4: تعمل كرواسونس وديماراج باهي الشجرة وتعطي نتيجة باهية في الثلاثة سنين الأولانيين. تمشي بالكدا. وحاجة معناتها أساسية وحاجة ضرورية للحفرة، راهي هي الباز نتاع الشجرة. أي شجرة الباز نتاعها الحفرة. بعد الحفرة زرعنا شجرتنا وكملنا نعطيها سقيه باهيه، يلزمك الفوليوم نتاع التراب اللي حيرناه الكل هذاك يشرب الماء باش يخرج منه الهواء. دونك السقيه دي لازم سقيه باهيه بالقدا. والقارص يحب نوعيه نتاع المياه العذبه، يحب ماء ما يفوتش 2 جرام بار لتر.
2: يحب ميه الحلو،
4: يحب الماء الحلو. تنجم تمشي الشجره مثلا 3 جرام لكن مش باش تعطيك انتاج ومردوديه كما اللي تقابل الماء الحلو.
2: اها
4: على الليمت نقولوا احنا بنمشيش ما باش نسقيوها.
2: اي القارصه تستحق غبار، تستحق ديزونغري، تستحق يعني حوايج كيما هكا، مكملات كيما نقولوا غذائيه
4: تستحق. هي مثلا وقت الزريعه تو كيف اذا كان حفرنا الحفره كيما ذكرت لك يعني تو مثلا نتاع مترو، نجموا في قاع الحفره قبل ما نبداو نردموا قاع الحفره نحطوا فيه كيما نقولوا نجموا نوصل اذا هذا اذا وصلنا متر حفيرة
2: اي
4: مش 70 ولا 60 باش نبدا واضح باش ما توقعش غلط وخاطر الغبار يحرق العروق الجديده. اذا كان حفرنا الحفره بمتر نجموا اللوطه حتى في قاع الحفره نحطوا حتى برويطه مكومه ما تخوفش
2: في قاع الحفره من اللوطه بالكل.
4: في قاع الحفره من اللوطه هذيك توصل لها الجذور نتاع الشجره في السنه الثانيه تلقاه ديكومبوزي حاضر بروفيتي منه بالبدا. والبقيه نتاع التراب هو القارص والقوارص بصفه عامه يحبذوا الارض الرمليه. احنا قليل ماهياش الارض الرمليه هنا في الزون نتاعنا.
2: ايش
4: نعمل؟ التراب اللي خرجناه من الحفره ناخذوا قطري والشطر الاخر نعملوه رمل.
2: نخلطوا نعملوا ميلونج.
4: نعملوا ميلونج 50% رمل 50% من التراب نتاع الحفره.
2: اي
4: ومن تحسن ناخذ الكوش الفوقانيه نتاع التراب هذيك تكون غنيه.
2: اي
4: بالمواد الضوئيه وكل نخلطوها هي بالرمل ونرجع نسكروا الحفره ومن بعد نحفروا بالمسحه في وسط الحفره قد على قد الشكاره نتاع اللي فيها القارفه.
2: اي 30 سنتي كيك نصور 30 سنتي
4: 30 تقريبا 30 30 35
2: اي
4: صح ونعملوا لها الكيفات الحوض نتاعها ونعطيوها الماء كما قلت لك بالبدا والتسميد من بعد في المستقبل ابارتير من العام الثاني نبداو نسمدوا ابارتير من العام الثاني نبداو نعملوا حفاميات للشجره نتاعنا.
2: يعني شجرة القارس بخلاف بالزريعة ولا الأسم داك الغبار نحطه فما أمراض تصيب ساعات الراوك الكعبة تقام نكتب لك حال نلقاو الورقة ساعات مثنية متاكلة شنو هكا بربي سي معزة لنلقاو
4: هي شجرة القوارص بصفة عامة معرضة لثلاثة حاجات معرضة للحشرات
2: أي
4: ومعرضة للأمراض الفطرية ومعرضة للأمراض الفيروسية.
2: اي
4: فيروس نبدأ بالحشرات تو ذكرتها سيادتك انت ان كنت تحلك وما يبداو على الورق ويبداو ساعات على الكعبة.
2: اي
4: هذيك سي لا كوشنينوا
2: يعني
4: الحقيقة هذيك معناها ما تقلقش برشا برشا لكن في المنظر تقلق مش في الشجرة ما عندهاش تأثير كبير
2: ما عندهاش تأثير على الثمرة وعلى الشجرة ما تمرضهاش ما تمصلهاش العصارة بتاعها
4: كي تبدا لاتاك قويه شويه تولي تقلق حتى في الفوتوسانتيز مثلا اذا تكثر على الورقه برشا برشا
2: أي.
4: تولي في التمثيل الضوئي تنقص لها التمثيل الضوئي نتاعها الشجره وهذاك يداوى عنده معناتها الدواء نتاعو عنده دواء خاص ويداوى حشرات اخرى مثلا تصيب شجره القارص عندنا مثلا حشره الزيلي الزيلي يضرب ديما في الاوراق الجديده في الزياده الطريه
2: اي
4: والزيلي كيف يضرب في الورقة الجديدة حشرة الزيلي هي حشرة تمتص الصمغ متاع السيف متاع الشجرة
2: أي
4: وتعمل إفرازات حشرة الزيلي تعمل إفرازات الإفرازات اللي تخرجهم حشرة الزيلي يكونوا هكا كما نقولوا يتلبطوا فهمت تجي تتغذى عليهم النمالة وتجي تتغذى عليها شامبينيون اللي هو يتسمى لافيماجين.
2: اي
4: لافيماجين هذه تودر كحله سي تان شامبينيون يجي يتغذى عليك الافراز نتاع الزيلي ويولي زاد يمرض الشجره ويقلقها.
2: باهي
4: دونك في ماذا بينا دوب مره وحشره الزيلي على الشجره هي الكوشني بلونش فما زاد الكوشني فارينوز هذه الكوشني البيضه بنت عم الكحله الاخرى اللي حكينا عليها الاولى.
2: اي
4: هذه تضرب زادة في العواد ما تضربش في الوراق هذه زادة تنقص السيف نتاع الشجرة وتعمل نفس الحاجة
2: هذي
4: هذوما مراوهم
2: اي اش نعملوا هذول اشي الحلول ربما نجموا نعملوه
4: عندهم دويات خاصة بهم هذوما
2: اي يدووا في اي وقت هما وإلا فما اوقات معينة
4: لان ما تميش دواء استباق يا ما كيف تظهر الحشرة نداويها
2: اي نبخها بخان بالترومبا بكيفاش يعني نصبوا المحلول
4: دواء يتحل في الماء وتطبخ بالترومبا من النورمالمون من التريتمون الاول تمشي على روحها
2: يعني مره بركي ما نقولوا يعني فين نراو الاعراض هذه نبخوا سي بون يتوفى الموضوع
4: صحيح والحشره الاخرى الاكثر وحده تقلق الشجره سيرتو كي تبدا الشجره صغيره مزروعه جديده
2: اي
4: اللي هي حشره المينوس اللي هي حفيرة الأنفاق هذيك راهو الورقة معكرشة وفيها تراس الورقة من فوق تراها كأني ببوشة ماشية فوق منها تراس بيضة خطوط خطوط أنفاق في الورقة هي حشرة معتها مجهرية ما تتراش بالعين المجردة هذه شنو تعمل هذه كيف تتاكل الشجرة تضرب لي نوفيل بوس للنموات الجديدة توقف النمو نتاع الشجرة لو حتى تلقى الشجرة نتاعك مسطية ومغبرة ومريقلة وكل الحشرة هكا توقف لها النمو. هذيك الحقيقة الدواء نتاعها يلزم المواظبة مثلا انت ونوعية الدواء فما دوايات يتعاملوا كما نقولوا مرة في الأسبوع فما دوايات يتعاملوا حتى في العشر أيام ولا في الخمسطاش يوم انت وقوة الدواء.
2: واضح
4: هذيك
2: سؤال من المستمع تقول لك سي معز نجمش نزرع القارصة نزرعها في محبس كبير
4: تجم ماذا بيك محبس يكون معناتها كبير بالحق كبير على الاقل بروفون تاع 60 70 سنتي
2: اي
4: واذا كان ممكن اما امكانيه يكون فخار خير من البلاستيك حتى البلاستيك كيف تضرب فيه الشمس في الصيف
2: يسخن
4: يسخن على عروق معناتها تولي تضرك الشجره
2: اها اها
4: وانت والمحبس وين باش تحطه
2: بي نيكي يعني شمعنى انت وين تحطه محبس
4: معناها كان باش تحطه في بقعه غربي مش كان تحطه في بقعه شرقي فهمت
2: يعني اسكو المحبس يعني السؤال ربما اسكو يأثر على نمو الشجره يخليها تكبر مرتاحة وتنتج يعني ثمار باهية وجيدة
4: هي في كل الحالات باش توصل كما نقولوا الكبر معين وتوقف في المحبس ماهيش باش تكبر كما مزروعة في الأرض ولا باش يزرع شجرة كما كاكا في المحبس يعني ننصحوا ياخذها كبيرة خير من اللي ياخذ واحدة صغيرة ياخذ شجرة كبيرة حاضرة
2: أي.
4: معناتها اقل لونترتيان اللي له هو واقل وقت ويتحصل على الثمار معناتها في اسرع وقت
2: واضح البلاصه لومبلاسمون تاع القارصه تتاثر برشا بالشمس نجم نزرعها كما قلت انت كنت توكي تحكي في الغربي متقلقيش الشمس برشا ولا تحب الظل خير من الشمس
4: نحكيو في الارض ولا في
2: المحبس لا نحكيو في الارض في الارض مش في المحبس المحبس خاطر نجم تحولها انت في اي بلاصه كانت
4: في الارض ديما كيف نختاروا البلاصه هي البلاصه مش مساديمه خير للقارصه البلاصه مش مسافيه واكثر حاجه نردوا بالنا منها ما نزرعوهاش في بقعه تاع كوروندير خاطر كانت زرعت في بقعه تاع كوروندير لا تقعد فيها لا اوراق ولا نواره ولا حتى شيء تولي عواك معناتها من اكثر الاعداء تاع شجره القارص هو الكوروندير الريح
2: يعني ما تحبش الريح
4: ما تحبش هو القويه
2: هو هو هو سي معز ده فما حاجه اخرى راها ساعات في ثمار القارص الكعبه تقاها مترشقه تقرشقه في الثين تتحل كيما كيما نراو في الرومان مثلا السبب شنو الاساسي
4: هذيك اكثر حاجه كيما نقولوا نظام نتاع الري ساعه ساعه كيما نقولوا تلقى واحد مثال ما يسقيش منظم وتلزم تجي مطره قويه مثال هو ماهوش قاعد يسقي منظم
2: اي
4: هي شنية الثمرة معناها كي تشوفها في الميكروسكوب دي سليل لسقين في بعضهم مجموعة متاع دي سليل فالسليل فيها تكون كما نقولوا مكمشة وشايحة وجاه معناها دفعة متاع ماء قوية باش تتنفخ تتنفخ يصير كليكلاتمون هذاك معناها حاجة عادية فهمت دونك احنا ماذا بينا هذه نصيحة ماذا بينا أشجارنا وأشجار الكل هي بصفة عامة مش كان القارص ماذا بينا كيف نسقيه معناتها بنظام في حاجتين نظام في الوقت مثلا سقيت مره في الاسبوع ولا مره في العشر ايام تقعد تسقي بك النظام هذاك وفي السقي اعطيتها كيما نقولوا كونتيتي معينه تقعد ديما تعطيها في الكونتيتي هكيه ما تبدلش مش مره تعطي برشا مره تعطي شويه ولا جمعه اللي فاتت ما سقيتش برا نعطيها نتاع جمعتين لا ماذا بيك ديما نفس الكونتيتي
2: يعني الانتظام في الري هو مهم برشا باش تكون الثمره يعني معتدله وما تكونش فيها تشوهات ولا تكون فيها امراض
4: بالضبط
2: واضح واضح سي معز شجره القارص تستحق يقولوا تحب الحديد حاجه كيما هكا شنو يعني صحيح غلط
4: هو صحيح هي عندها احتياجات في الحديد وقتاش نفيقوا بها هذه كيف الراو الاصفرار في الاوراق هو الاصفرار في الاوراق ناتج على عده عوامل الحقيقه اما هو الاكثر عامل هو نقص الحديد وساعات فما زاد الزياده في الري زياده في الري هذا يعمل اصفرار وتساقط الاوراق وخصوصي كي تبدأ في أرض طينية مثال ما تحملش عروقها ما تحملش ركود الماء هي تحب أرض جيد للتصريف
2: واضح سي معز شكرا لك على كل هذه المعلومات والمعطيات اللي قدمتها لنا وزيد نتوجه لك نقول لك عيد أضحى مبارك كل عام أنت ألف بخير
4: بالأمثل وكافة المستمعين وإن شاء الله كل عام حين بخير
2: شكرا لك سي معز هذا شكرا عنا في أستوديو دجور
3: أستوس دو جور
2: مازلنا مواصلين في بقية فقرات برنامج أفريت توقيت صلاة الظهر فاصل قصير ثم راجعين
3: توقيت الشهر على ميرم اف ام
5: كالعادة وبمناسبة العيد الكبير، الاتحاد المحلي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بمساكن ينظم معرض عيد الإضحى بساحة الحرية مقابل المعتمدية. عروض تجارية متنوعة، فخار وبلار، ألعاب وملابس الكبار والصغار، وكل ما يخص العيد. معرض مساكن يوميا من 9 متاع الصباح للعشرة متاع الليل، وإن شاء الله عيدكم مبروك. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن، لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير، واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك، وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام، ما توفيش. وباش ما يفوتك شيء، زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحده لسي تكنيك، وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام او ميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن، شوف الدنيا زينة.
6: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: برنامج جفريات يرجع لكم بعد شويه.
5: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام. راديو ارم اف ام، ارم اف ام ديما معاك، ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8، على 99.8.
6: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
7: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك. برنامج

0: عمري من جفريت يرجع لكم بعد شوية.
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام، راديو رما فام، رما فام ديما معاك ديما معاك.

0: .net.
1: RMFM.net.
0: RMFM.
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.
1: انتم تسمعوا في برنامج أفريت من 11 الماضي ساعة مع فؤاد بن عبد الجليل.
2: أهلا وسهلا بكم, ورجعنا لكم من جديد في برنامج أفريت. مازلنا مواصلين في برنامج أفريت في ساعتنا الثانية ونص النهار و 39 دقيقة توقيت عروض وأفريت.
0: عروض وأفريت.
2: في عروض وفريات سعداء برشا باستقبال صديقنا المميز سي لطفي تراد. اهلا وسهلا سي لطفي.
3: اهلا وسهلا اخوي فؤاد واخوي عماد.
2: اهلا وسهلا, منور على الدوام سي لطفي. وشباب ومسبق قبلنا الناس كلها, احنا الشباب الكبار مازلنا سوريا بدايه. سي لطفي نصيد
3: صيفي توك
2: توقيت صيفي مازال ان صيف الحقيقه مع الحكم
3: انت زمني شويه تحس روحك
2: نحس روحي. اهلا وسهلا سي عماد المهندس المعماري صديقنا عماد. اشتهر بالروتار توكي المده الاخيره الحلقه
4: يعني في الوقت.
2: تو في الوقت يعني
4: من الحصه نتاعي قاعد ديما ما نخلطش عليها
2: يعني
4: ان شاء الله المره الجايه مو نحضروا
3: قاعد يحضر في اغنيه تكون شي المفاجاه اليوم.
2: اليوم عنده اغنيه قال لي عليها بكركي في اللوف. قال لي على الاغنيه, قال لي عندي اغنيه وجه القمر, عندي اهداء خاص نحب نقدم غنية وجه القمر.
4: حتى اللي نوفى البرنامج تنقول لك شكون نبدا.
2: اهلا وسهلا نبدا تو في عروض وفريات. نذكر بجميع المستمعين والمستمعين للتواصل معنا نجموا تطلبونا على 71 134 396, والا نجموا تبعثونا عبر الواتساب 29 29 66 68, والا زاد كيف نجموا تخليوا تعليقاتكم وعروضكم تحت افيش برنامج فريات تلقاوها على الباج اوفيسيال راديو رام فيم, واحنا نتولاو الاتصال بكم والاجابه على جميع اقتراحاتكم زاد تساؤلاتكم. يسعدنا برشا تفاعلكم معنا في برنامج فريات في مختلف الفقرات بتاعنا ومختلف العروض اللي نقدمها ومختلف كيف الضيوف يعني, ونحن كنا منفتحين على جميع اقتراحاتكم زادة كيف منفتحين على جميع العروض. كل شخص اي شخص عنده عرض يحب يقدمه وعنده عقار يحب يبيعه نجم يتواصل معنا, ما فما حتى وسيط وما فما حتى مقابل مادي كيف للعروض هذية. اي شخص نجم يتصل بي نسقه مع بعضنا, عنا نومر تليفون الواتساب, عنا نومرو ستاندر يتصل زادة كيف نجم يخلي تحت افيش البرنامج واحنا نتواصل معه. راهي العروض اللي نقدمه فيها بصفة مجانية بدون وسيط بدون حتى حد, أي شخص عنده عقار يحب يبيعه سواء كان فلاحي صناعي سكني مهني مهما كانت الصيغة بتاعه يتواصل معنا واحنا نمرر العرض بتاعه. راهو بصفة مجانية وناس كل على قدم المساواة, ما فماش محاباة وما فماش فلان ميخليش فلان, لهذا كل ما هوش موجود عنا يعني. الإذاعة رمفام مفتوحة على الجميع وكل الأشخاص مرحب بهم مهما كانوا وين ما كانوا.
4: وصف وادي زمنا ماذا بينا العروض تكون جدية, مش معناها يبدأوا شركاء واحد يحب يبيع واحد من بعد يقول لك لا الاخرين موافقوش بعد من عدي
2: هو العرض راهو الإذاعة لا تتحمل أي مسؤولية بالضبط. في هذه بالضبط. العروض رحنا احنا نقدم العروض عنا فقرة نقدم فيها العروض, هو الهدف من هذا البرنامج هو الحقيقة بالأساس هو تثقيفي وتوعوي وأكثر, مش معناش غاية تجارية, معناش احنا ربح بالضبط. مادي في العروض نقدم فيها لعنا نسبة لعنا وساطة ما فماش, كل شخص يدعي ذلك راهو مجانب للصواب. اما رانو هدف هذا البرنامج بالاساس نحبوا نعلموا العباد القانون, مثالش نوفروا معلومه قانونيه سهله ومبسطه من المختصين, نقدموا المعلومه التقنيه والمعلومه المعماريه. سيد عماد سمي اللي هو مهندس معماري ينجم يقدم لنا المعلومه الصحيحه بصفه زاده كيف مبسطه وميسره ومجانيه. مختلف العروض اللي نقدموا فيها سواء عن طريق سي لطفي والا عن طريق جميع المتدخلين راهي بصفه مجانيه, ونحاولوا زاده نعطيوا فكره على سوق العقارات في مدينة مساكن وما جاورها زاد كيف سواء شطمر سواء هرقلة سواء الساحلين. عنا برشا متابعين حقيقة نحب نقدموا العروض هذه ونعطيه فكرة على الأسوام الموجودة. سي لطفي
3: لكن ما يتغشش علينا بربي خلاش ساعات الوقت يحكم فينا ما يوصلهمش التاريخ يقول لك ما عدتنيش حاجة
2: فولا عنا كونترانت حقيقة بدا وقت وحنا ديجا روتار برشا به. نبدأ ونأخذ أول تليفونات. ألو عسلامة.
5: اهلا وسهلا
2: فؤاد. اهلا وسهلا, مرحبا بك
3: اخويا لطفي.
5: سلامات سي لطفي.
2: اهلا وسهلا,
4: مرحبا سي لطفي.
2: سي لطفي ايش عندنا اليوم؟ سي لطفي
5: على هرقلة.
2: اي
5: عندي عمارة مش نكرهها على البحر ديريكت في الدار فيها زوز بيوت نوم وصالة فيها بركيت بتاع كنبة. ستة ديار.
4: زاز بيوت وصالة كوجينا محلولة على الصالة ولا مسكر؟
5: أي كوجينا محلولة
4: محلولة. دونك ديز أبارتمون صغار
2: ستوديو مبلي مبلي لطفية.
5: مبلي مبلي كل شيء مبلي زي ثلاثة فيجدال كل شيء كل شيء.
2: مبلي واضح. به قديش؟ على البحر مباشرة فيد مير أمورنا واضح. والشرب والشرب قديش هذا يا سي لطفي؟
5: لا مش حر عادي
3: بالليلة بالليلة
2: بالليلة
3: الصيف صيف توا وقت
5: الجمعة احنا نشريو توا الليلة ب 90 دينار اما نشريو بالجمعة
2: الليلة بقديش؟
4: 190
2: 190 دينار باهي
4: بالابارتمون مش معناه العمارة الكل باش تكره الواحد برك
5: لا الكل الكل
2: باش تكره الكل تحب تكري كلك
4: ثم لا ثم عبيد تكري العمارة الكل من بعد تقعد تكري فهمت ثم اللي يقول لك لا العمارة الكل نكرهها من بعضها وهو يكري بالليلة وبالابارتمون
2: الليلة ب 190 وجمعة بقداش؟
4: بعد انت
2: 7% عد نقول بعد الريالات
4: 14 نحي منهم
2: 14
4: به
2: واضح به واضح واضح به نور تليفون سي لطفي
5: 53 93 15
2: شكرا لك سي لطفي عندنا برشا الحقيقه وقت وعندنا برشا عروض مساج مره جايه ناخذ اكثر مساحه مرحبا بك شكرا لك سي لطفي الى اللقاء به عندنا في رجله على البحر مباشره للكراء اس بلس 2 باركينج مبلي و 190 دينار لليله الواحده الاتصال بصديقنا لطفي 53 93 12 15 سي لطفي
3: اهلا وسهلا
2: اهلا وسهلا ومرحبا شحال شحال اليوم اي
3: عطيتو باش نسكم الغبغو
2: غبغو اي
3: سيد القلوان الجامع تاع غبغو على الكياس
2: اي
3: ندولو منه على اليمين
2: ماشي الكروسيا
3: ماشي الكروسيا ديال الكروسيا عندنا 4 هكتارات
2: اي
3: فيهم عقد هبه وعندنا انجلال ملكيه زاد فيهم
2: انجلال ملكيه بموجب عقد
3: موجب عقد
2: اي مش مسجل عقار
3: مش
2: اي
3: وبعدين فيه عقد هبه
2: اي هي مش مشكل
3: هذوما على 45 مليون الهكتار
2: 45 ألف دينار للهكتار أرض بيضاء
3: أرض بيضاء هذوما يبعد تقريبا 150 متر وكيك على الكيس جيران هو الجامع
2: جيران هو على اليمين ولا على اليسار؟
3: على اليسار ماشي أنت الكروسي على اليسار
2: وأنت ماشي الكروسي على اليسار حيت الجامع وأنت كملت
3: الجامع وأنت كملت
2: على الكيس مباشرة بعيد
3: على الكيس على الكيس حل على الكيس هذاك مزفت وبيست في جنبه زاد
2: إي فوالا
3: دو فوا
2: باهي باهي أربع هكتارات ل 45 مليون هكتار بهين بهين بهين
3: قراب زادوا بهين
2: قراب قراب به نمر التليفون
3: 98 94 20 34 20
2: يعطيك الصحة سي لطفي أربع هكتارات في غبغوب ما باهية الأرض باهية في غبغوب غادي بتا فلاحة
4: أرض فارغة ما فيهاش جر
2: فيهاش
4: حتى شيء حتى شيء
2: تزرع زيتون تزرع لوز تزرع تحب أنت
3: زراعات
2: زراعات كبرى زادة تنجح بون توكي الفلاحة راهي باهية ولكن
3: لاولونا بالمي وكذا
2: يعطيك الصحه اهم حاجه اهم
3: حياتي هذيك
2: اهم حاجه المنطقه هكية لو كان تمشي صدقني سهول ممتده ومحلاها البلاصه ونحبها مليح
3: يعني
2: باهية ولكن ديما اشكاليه الماء موجود بورتون فما نبدو راهي
3: فما والبلاصه هكا الماء نتاعها
2: باهي باهي باهي واضح اربع كترات الاتصال بسي لطفي 98 98 34 20 ايضا تطبيق واتساب باهي ناخذوا تليفون اخر الو على السلامه
6: الو على السلامه مرحبا
2: اهلا وسهلا سي ايمن بيك.
6: السلام عليكم وعليكم
2: السلام
6: ورحمة الله بيكم بيكم
2: شكرا لك يا الصحة سي أيمن شعنا اليوم
6: طبعا بهي عنا كراء
2: هاي
6: أرض موجودة بعد كشت العيوني فماك اللي يقول بريفي على اليسار تدور معها جيست ورا ليكول هي كراء عندو كوان
2: هاي
6: فيه 325 متر وطالبين على ربي مولاه طالب على ربي 85 مليون خروبة معناتها 850 ألف متر
2: شهادة ملكية فردية
4: شهادة
6: ملكية أي شهادة ملكية فردية في حاجة برك في حكاية في كومبليمون
2: كومبليمون
6: معناتها لما يشري معناتها مش يكمل يشري كومبليمون نتاع
2: قداش فيه متر كومبليمون
6: 60 متر وحاجة كيما كيف
2: 60 متر
6: 60 متر أي
4: هو مثبت أي من فيها شهادة ملكية خاطر في بالي
6: البقعة
4: تقسيم ناجي العابد هكا على الشعر هم يمكن
6: مش ناجي العابد لا لا مش ناجي العابد
4: نفوتوا شوية كشت العيوني
6: بعد كشت
4: العيوني فما اللي بالغديكة ولا شيء ندور على
6: السلسة اي كول بريفي فما اللي كول بريفي فما
2: اي كوليج كوليج كوليج كوليج
6: اي كوليج جديدة
4: تهبط
6: معها تدور معها مع انت جيت وراها بالضبط دوكوا هاوني جاي التيران دوكوا بعدي
4: هبتك كيس كروسي وكيس واحد كديركت
6: اي مش بتاع
4: البلاد مو مش ناجي لعبت هكا خاطر هو مع جنبه لا بحذاه ناجي لعبت هكا اما هو مع جنبه قبله واضح هكا
6: اي قبله قبله قبله
4: الكومبليمون قداش قلنا فيه الكومبليمون
6: فيها 70 متر
4: 70 متر. ايه مولاه قابل باش يبيع الكومبليمون ولا
6: مولاه قابل باش يبيع الكومبليمون؟ قابل هو معناتها مالي التيران تاع تو معناتها قالك معناتها نحبوا نبيعوا احنا تو
2: ولا باش يشري يتصرف
4: حتى فما اشكال.
2: اي باهي نمر التليفون سي ايمن
6: 52
2: اي
6: 004
2: اي
6: 180.
2: شكرا لك يعطيك الصحه سي ايمن يعطيك الصحه وان شاء الله عيدك مبروك.
6: شكرا تحب علينا وعليك
2: ان شاء الله عيدكم. خلي مره اخرى ايمن الحقيقه ضغط وقت وضغط تليفونات خلي مره جايه مسير. شكرا لك بارك الله فيك.
4: شكرا
2: استفسار سي ايمن
4: بالضبط
2: اذا كان الكومبليمون هذايا اصحاب الكومبليمون الارض 60 متر و 70 متر ما باش يبيعوا هل يمكن لي باش نجم نبني؟
4: هو مش على البناء احنا نحكيو على رخص البناء.
2: الرخصه فوالا
4: ما يعطيوكش لما تشري الكومبليمون 70 متر وبرشا معناها هو تو حتى في الاجتهاد يمشيو مثلا حكايه بسيطه 8 متر وكومبليمون تبعث الملاها مثلا ذاك الكومبليمون عاد المنفذ تقول له بيع لي استجوب عن طريق عاد المنفذ
2: اذا كان يرفض
4: بطبيعة هو بشي العدل المنافس بشي يدون عليه على أساس يرفض ويتحطك الاستجواب في ملف رخص البناء على أساس يعطي كي تبدأ المساحة صغيرة أما كي تبدأ 70 متر رمي يعطيه وش ما عادش يعطيه قبل كنا نعطيه
2: علاش تقول مساحة العقار 325 متر

0: ميتو ما كاينش تقسيم ولا ما عادش تعدى بالكل. دونك من المشاكل هذه اللي صارت بين الجيران
1: يقعد بلوكاج
0: وهذا اللي صاير للاسف.
2: الموضوع هذا بالحق يعني لازم نناقشوه نناقشوه بصفه جديه على مستوى عالي من التشريع التونسي. القوانين لازمها بالحق راه دي باسي برش. راه قبل وقت تحط القانون هذايا في مرحله معينه زمنيه كانت الارض ما عندهاش القيمه هذه الكبيره وما كانش فما الصراع الاجتماعي هذا الموجود. الحقيقه هذا لازم نقوله كونه ولا اصبح صراع. هذا كان مشبني قبل. شكون كان جار يشكي بجاره؟
0: لا قبل
2: ما كانش ولا قبل كان زاد يبيع تو ولا يشكي بجاره كيفاش يبني وريني الرخصه وما يوخرليش وهبط لي طرف سيمان يمشي يشكي بيه. قبل هادي هو حل مرمه تلقاه جار هو له يمدو يعطيه المي ويعطيه الكراج وين يحط السلع وين السيمان ويعطيه الكراج حتى وين بيت الخدام كي كان خدامه جاي من برا. تو خو هو مجبني مع جنبه قيم حيط يمشي يشكي بيه للبلدي. يعني لازمنا نراجعوا كونه ماهوش ساهل اني باش هكا باش يبيع لي كومبليمون في 70 متر ولا حتى ان شاء الله اشطر متر. الحقيقه
0: ساعتك 70 متر والله بيحول له اكثر من السوم اللي طلب عليه.
2: يعطيك الصحه بالضبط.
0: ساعات يبدا مسكر عليه الطريق راه ثم وضعيات تبدا كومبليمون مسكر.
2: الحقيقه لازم نلقاو حل في الوضعيات هذه. لازم نلقاو حل
0: اخر حل تو في الوضعيات هذه يمشيو للقضاء
2: نمشيو قوس نغلقوه ربما نقعدوا في موضوع في حصه نحكيوا عليه. ناخذوا تليفونات. الو
3: السلام عليكم. الله يخليك.
2: اهلا سماد مرحبا بك.
0: مرحبا
3: سماد الله يخليك.
2: شكرا سماد. ايش عندنا اليوم؟
3: عندنا اولا عندنا سيدي لو
2: مش نقعدوا في الاولين راهو مش نتعداو للثانيين يا مادي راهو
3: باهي فيت في عندنا في تقسيم بحنا تقسيم نقولوا له عندنا 311 متر شهاده ملكيه فرديه واثنين مسجله والبلان دي كاتاس موجود وكل شيء مريق امورها قانونيه ب 50 مليون خروبه.
2: 50 مليون
3: الوجه نتاعو 15 متر لو في 311 متر كل اموره كلها قانونيه 50 مليون خروبه.
2: الواجهه قديش؟ 15
3: الواجهه تقريبا 15 متر.
2: 15 متر تحل على كيس بركيس قديش عرضه؟
3: كيس 15
2: زاد الطريق 15
3: اي بعد تقسيم قولوا له بالضبط
0: تقسيم صادق عليه التقسيم مصادق عليه
3: كل شيء مريق كل شيء مريق. هما كانوا برشا ديالو قعد له هذا برك
0: معناه تباعوا الاخرين
2: كل تباعوا
3: تقسيم كامل كل مريق لا ديجا بني حديث برشا بني غادي صاير وكل شيء
1: كل يوم يتبني كل يوم يطلع
3: عندنا 311
2: متر
3: و 65 متر و 365 متر
0: العرض الثاني هذا مهدي
3: العرض الثاني
2: باهي في ساعة مهدي خاطر ما عادش عندنا وقت
3: امورها قانونية. عرض الثاني 365 متر امورها كلها قانونية لو دو كوا ماهوش بعيد برشا على شو اسمه على ليسي الخوارزمي 200 مليون ثمن
2: الكلها
3: اي وعن
2: خلي من بعد مادي خلي من بعد
3: مرحبا
2: بك. شكرا.
3: 24-470 نفس الرقم على الواتساب 29-470. السلام عليكم.
2: شكرا.
0: وعليكم السلام. يعطيك الصحة سمادي سامحنا
2: لقاء به. عندنا دولو قدمهم صديقنا مادي. عندنا بعد قرب تقسيم خلولو أرض فيها 311 متر شهادة ملكية فردية والسعر 500 دينار للمتر المربع تقسيم مصادق عليه أموره واضحة في 15 متر واجهة يحل على طريق 15 متر السعر 500 دينار. عرفت البلاصة
0: ما عرفش بالضبط عدا هو بحذا قلولو دايرين بياسر
2: برشا
0: ياسر بلايس ما عرفوش من اللوط حدا لوتوروت.
2: عندنا بحذا ليسير الخوارزمي عندنا لو دو كوان في 365 متر والسعر 200,000 دينار للاتصال بصديقنا مادي 29-476-670 ايضا واتساب به. سير لطفي اعطينا عرض اخر. سير لطفي
1: سيدي تو نمشيو للمنطقة الصناعية نتاع المساعدين.
2: المنطقة الصناعية مساعدين
1: مساعدين
2: اي
1: ندخلوا ولا ليوني
2: اي اللول ولا الثاني
1: ليوني لول
2: لول ورا
1: لول لول اللي بعد الكوسكو الكوسكو
2: باهي مساعدين.
1: ندخل من غاديك عندنا 3 هكتارات و7000 متر هذوما وقلنا ولا ليوني
2: اي
1: و الدخله لحظه عندنا الدخله فولا نتاع ليوني وين قبل مركز الحرس شويه
2: اي
1: على 3 هكتار و7000 متر على 8 ملايين خروبه هذوما باش يبيعوا تباعوا
2: 8 ملايين خروبه
1: نعم شهاده ملكيه فرديه
2: مش مقسمه الارض
1: لا مش مقسمه مش يبيعها
2: يعني ميزات الارض صبغه فلاحيه ولا صناعيه
1: هي تو
2: فلاحيه
0: هي
1: هي توا قالت داخل منطقة

0: بلديه، فما شيء في لحي خاصة كبيرة هي.
1: أي.
0: فما شيء داخل منطقة صناعية وشيء مازال.
1: باهي الناس السيلوتي. فوق منها لو تونسيون.
0: لا هذه بلاش. ما فيهاش هذه. بارتي هذه فيهاش.
1: ما فيهاش لو تونسيون.
0: ما فيهاش.
1: فاهم
0: معناتها. تشعل كاس مزفت شوية، بعد ندخلوا منين نفقعوا ولا شو اسمه الفرجي.
1: يوصل الفرجي فوالا. ورا شو اسمه ورا معمل الكاردونا من غادي.
2: بالضبط.
0: ما نوصلوش قلت لك نبداو من نيو ديما احنا ندخلوا من قدين
1: اي توصل ثلاثه اكثر اي توصل غادي كي السعر 8 ملايين الخروبه
0: 8 ملايين نعم شهاده ملكيه فرديه
1: 8 ملايين شهاده ملكيه فرديه
0: نعم فرديه وحبيبي هذا
1: كل وحبيبي كل ما بعضه
0: كل ما بعضه كل قطعه واحده
1: واضح
0: 98 98 34 20
1: واضح واضح
0: 3 هكتارات و7000 متر
1: 3 هكتارات و7000
2: قدام الكياس مكياس
0: هي بارتي الاولى على الكياس وبعد ندخل نتفرعوا للثاني داخل داخل
2: بارتي على الكياس
0: في الملا
1: واضح 3000 و 30000 30000 30700 3 هكتارات
0: 3 هكتارات و7000
1: الهكتار فيه 10000 متر 3 هكتارات 30000 و7000 متر مربع شهاده ملكيه فرديه و 8000 دينار لل 100 متر مربع للخروبه.
0: نعم.
1: واضح واضح 98 98 34
0: 20
1: 20 سي لطفي اذا كان يحب حد انتريسي بهذا العرض. واضح. اي خلينا ناخذ التليفون ناخذ التليفون. الو على السلامه.
3: يا سلامه.
1: مرحبا.
0: مرحبا.
1: شكون معنا؟
3: انا سي فؤاد شنو كيف؟
1: مرحبا. شكون معنا؟
3: معك اسماعيل الدريدي.
1: اهلا سي اسماعيل. اهلا وسهلا.
3: مرحبا بكم.
1: شكرا. مهلا. باهي اش عندنا سي اسماعيل اليوم؟
3: اليوم عندنا ديرو دي ترام مزيانين برشا في المنطقه الصناعيه الساحلية. قابلين الملاحه نتاع الساحلية. واحد فيه 875 متر وواحد فيه 634 متر. نحكيو على زوز عقارات شهاده ملكيه فرديه. صبغه العقار صناعيه.
1: صناعيه
3: اي.
1: باهي.
3: بيه في بلاصه مزيانه في موقع استراتيجي
1: الكياس غادي كياس اسماعيل قديش بربي العرض بتاعه
3: فما هما تو يحلوا على جوفا معناتها هما لاصقين بعضهم وفما امكانيه نجموا نبيعوا كله وحده معناتها فهمت خاطر كل حاجه فيه كله في تيتر انديفيدويال شهاده ملكيه فرديه
1: يعني واحد فيه 875 واحد فيه 634
3: شهاده ملكيه نحكي لفوا يحلوا واحد على فوا دي فان واحد يحل على فوا دي كان
1: هما مش متلاصقين مع جنب بعضهم
3: لاصقين مش جنب بعض معناتها ينجم واحد ياخوهم زوز مع بعض يساعدوه
1: واضح بي فوا دو فان وفوا دو كانز بي والسعر هذا يا سي اسماعيل
3: السعر 350 دينار للمتر المربع متوفر فيهم الريزوات الكل موجوده راهي
1: كل يعني تيليكوم ضو ميجا الغاز موجود زاد
3: كل شيء حتى الغاز ديال موجود
1: حتى الغاز
2: مهيئ منطقه صناعيه
1: مهيئه والطرقات الطرقات مكيسه
3: لا ما زالت مش مكيسه الطرقات
1: ما زالت البردوره موجوده ولا ما غير بردوره
3: لا ما زالت
1: كيوقع
3: فيهم التقسيم نتاعهم الريزوات وصلت لهم
1: اي
3: دونك وزاد كل كياس وش مكيس
1: وتقسيم مصادق عليه هذا يا اسماعيل
3: بالطبع مصادق عليه من بلديه الساحلين اطروا فيه امور امريكا
2: خاطر موش مكيس تو اسماعيل تو كي تقول موش مكيس هو ما تصير المصادقه اللي مكمل الاجراءات نتاع التكييس
3: السلوكي وقت اللي ناخذ شهاده ملكيه نلقاو صبغه العقار صناعي
1: واضح
3: مصنف في بلديه المكان اللي هو صناعي منطقه هذيك صناعيه
1: واضح واضح به نمرة التليفون سي اسماعيل
3: 50 914
1: اي
3: 362
1: 362 شكرا ليك ان شاء الله عيدك مبروك والى اللقاء
3: عايش.
1: الى اللقاء عندنا في المنطقه الصناعيه في الساحلين دولو 875 و 634 شهاده ملكيه فرديه منطقه صناعيه تولي رزو واصلين والسعر 350 دينار للمتر المربع الاتصال بصديقنا اسماعيل 50 914 362 يعني اذا كان توكيل للرزول كل والصبغه الصناعيه ينجم يكون مش مصادق عليه تقسيم سعر
2: نعم ديما كما قلنا المصادقه النهائيه
1: اللي
2: ما النهائيه نحكي عن المصادقه النهائيه ريسبسيون ديفينيتيف كيما حكينا قبل في التقاسيميزم حتى هي بما فيهم الكياس
1: والتهيئه النهائيه وكامله تكون
2: ماله كي كراس شروط
0: انك تهيئ السيد صادق والشيخ
2: وقال لك شهاده ملكيه موجوده صناعيه والكل
1: نقول الشهاده الملكيه ما تاخذها الا ما تكمل المصادقه النهائيه
2: نورمالمون خاطر باش تهز لهم كي القرار المصادقه النهائيه باش تحط تصب الدفتر القانون
1: واضح فهمت واضح لا مش يشري بطبيعه الحال مش يطلع على اوراق ومش يطلع على الملف كامل اي يعني مش ديريكت مش ترمى مش
2: يشوف شات ملكية نورمال مورا وعنده قرار مصادقة نهائية اللي خذا به
1: نورمال مو اي نورمال مو نتصور اي اي
2: سينو اذا كان البقعة هي البقعة كي راهي قاعدة في طور الواحد
1: اي مزيانة
2: مزيانة وقاعدة
1: وحتى السوم ذولي ولا به اي
2: معقول 35 تو باش يعمل مشروع ثم وتبدا مهيئة وكله قريبة باهي
1: اي قريبة قريبة اكسسيبل قريبة البطار قريبة لكل شيء للبرد زاد كيف كيف اي يعني
2: قريبة حتى اليد العاملة كل موجودة
1: اليد العاملة متوفرة غادي كي زاد فما منطقة صناعية
2: قاعدة تكبر زون هكية وقاعدة ماشي
1: واضح باه شكرا لك باه ناخذ تليفون اخر تليفون الو عسلامة
4: وي مرحبا عسلامة
1: اهلا وسهلا مرحبا بك شكون معنا
4: مراد بن عمر
1: اهلا سي مراد اهلا وسهلا سي مراد المده هذه الاصوات متبدل عليه
2: بعيده
1: سي مراد مرحبا بك
4: يعيشك وبيك اكثر بارك الله فيك
1: ربي يبارك لك يعيشك سي مراد شحالنا اليوم
4: توا احنا صيفي
1: صيفي صيفي هزنا للبحر سي مراد
4: بنسكن البحر باهي عندي ابارتمون في بلاصه متميزه قريب من قهوه جاز طريق الطريق السياحيه
1: تو هذه دخلنا في الببليسيتي اسي مراد دخلنا في الببليسيتي رانا
2: تو ديمي ريبير ريبير
4: باهي القهوه قادر باش
1: باهي واضح واضح هاي
4: على كل ببليسيتي للعقار هو باهي انا فيه 60 متر سيتان از دو باش ملكيه فرديه في البريمير ايتاج على اليمين شيره البحر نوري بعد ممكن 100 متر على الطريق السياحيه وكنا حكايه 120 متر على الشط بالضبط يتشاف ديجا فيه بركون يتشاف البحر في الباي
1: قداش المساحه تاع العقار تاع الابارتمون
4: 60 متر مربع 60 الكوفير اما خاطي الكومان
2: بارتي كومين
1: اي
4: هذا خاطي بارتي كومين
1: باي هذا في الكليتاج هذا
4: في البرميريتاج
1: اي
4: ستاندينغ باي ستاندينغ
2: مويه
4: اي شوف السنترال لليوم
1: جري شهاده ملكيه
4: يعني شهاده ملكيه فرديه هذا المتميز فيه خطر على الغالبيه دوله في العقارات في عمارات ولا بنايات تلقاهم جماعي هذا شهاده ملكيه فرديه خاليه من الرهون ومولاه طالب 285 مليون بحكم البوتنسيال غادي نتاع الاستثمار ينجم نتاع سكن ولا استثمار بحكم البلاصه غادي تعرف الصيف بوتنسيال كبير غادي كيف
1: واضح
4: يعرف على الطريق السياحي القنطاوي تقريبا وقريب تبتو قريب البحر فيه زوز بريكن
1: اي
4: تاع كوجينا وصاله وكوجينا الامريكان احنا نقولوا بحكم المساحه الكبيره ودو شامبر ستانز دو
1: اي
4: هو هذا هو
2: العمارة قداش فيها من ابارتمون ولا قداش من ايتاج؟
4: ايتاج فيها تروز ايتاج
1: تروز ايتاج هو
4: كبيرة كل ايتاج في زوج ديار
1: واضح
4: واضح بلاصة امان و
1: فما بلاس باركينغ سي مراد؟
4: لا قدام البنية ما فما فيهوش بلاصة
1: اي واضح
4: قدام البنية الشارع يعدي كراه قدام البنية
1: واضح
4: هذا هو تو المتاح تو على خطة
1: شكرا واضح نور التليفون سي مراد
4: لا هي 20 366 364
1: شكرا لك يعطيك الصحه سي مراد ان شاء الله عيد مبروك والى اللقاء
4: اللي حاشت بالطاور وفيديو تفضل
2: معنا بالطبيعة
1: شكرا شكرا يعطيك الصحه وان شاء الله عيدك مبروك
4: كنت شكرا
1: لك باهي عندنا ابارتمون في بريميتاج فيه 60 متر مربع اس بلس 2 شهاده فرديه بعيد تقريبا 100 متر على طريق سياحيه و120 متر على البحر كوتي بحر فيه شوفاز سنترال المنيوم باهي وسعر 285 الف دينار للاتصال بصديقنا مراد 20 366 364 ايضا واتساب لربما للزياره والا تصاور والا فيديوهات نجم يتصل صديقنا مراد هكا كمان ربما تليفونات سي لطفي شكرا لك عندنا عرض نكملوا نخدموا سي لطفي اعطينا عرض
0: عندنا طول العقار هذا يتمثل في 1470 متر
1: اي
0: قطعه صبغه فلاحيه
1: اي
0: على طريق السريع على جي بي ان ساكن ويخرجك على الساقيه من قدين فيغاس 2 من قدين كروسي نجم الفيو نتاعو على لوتوالوت وي خلصك من تادي على الساقية وين فيكاس وين كاس كروس
2: قبل القنطرة على اليمين ما
0: قبل اي قبل القنطرة
2: قبل القنطرة
0: اما تمشيو على لوتولو تبدا هو على الكياس على لوتولو تقد الحزامية ومن تالي نخرجوا زادة من فيك دين الساقية معناتها نمشيو له على زوج ثنايا قصدي نمشيو له
1: اي
0: فهمت 30 مليون طالب مولاي هذا
1: في الكل
0: لا لا 30 مليون في الخلوبه خاص قريب المنطقه البلديه بالتالي على الساقيه قريب قبل القنطره يولي
2: اوزر لطفي كي نبداو احنا ماشيين طريق كروسي قبل القنطره على اليمين ولا على اليسار؟
0: على اليمين على اليمين
2: على اليمين
0: خاص باش خرجنا ولا ندخلوا مقدين فيغاس 2 ندخلوا على الساقيه كي نقوم
1: اي يعني على اليمين تدخل على اليمين
2: على اساس باش يدخلوا البلون تاع
0: النجم ولا قلبه تاعك على شويه تاعنا 1470 متر شهاده ملكيه فرديه 30 مليون 300 دينار متر
2: والشكل نتاع الارض كيف انه ماشي بالطول
0: بالطول هذا فساد يجي اكثر من 20 متر وجاي بالطول
2: ماشي بالطول
0: بالطول
1: باهي 1470 متر و300 دينار للمتر المربع تدخل لها بعد الفيغاس على اليمين على اليمين تحل على لوتروز مباشره واضح 300 دينار للمتر المربع شهاده ملكيه فرديه نمشيو خو مشي قسم وشي شوف
2: قسم هذيك هي كاو باش تدخل بلون دي نجمون
1: هيك هو باش تدخل بلون دي نجمون كل يعني الاسواء مرتفعه الحقيقه
0: صحيح بحق
1: واضح الاتصال
0: 98 98 34 20
1: واضح حفظوا النمر
0: لكم كل عام انتم حين بخير
1: شكرا لك سي لطفي ان شاء الله عيدك مبروك وسنين دائمه وربي يحفظك الامثال خذيت العلوس سي لطفي
0: ان شاء الله امس بركه
1: امس بركه
0: الله يمسبرك
1: والاسواء كيفني
0: خذيت وكهو
1: شنو اسمه لا ما قلتكش انت بقد لا اظن يعني ما قلتكش بقداش خذيته يعني قلت لك خذيت ولا
0: خذينا
1: خذينا هذا سؤال الاول
0: خذينا مادام العلوش عجبني
1: سنة يعني قال لك لا لا لا لا يعني سالتك شنو الاسوام بصفه عامه
0: غالي على عمناول
1: غالي الاسوام
0: غالي على الاقل فما 300 دينار فوق
1: 300 زيد اي
0: سامت قال عيشوا فيه
1: سامت هذيك مبروك سيندي ما شاء الله ربي يهنيك كبير اي بالمسبق انا مو هذا اي خذيت العلوش ما خذيتش
2: خذيت انا عندي صاحبي ناخذ من عنده كلها
1: منين هذا
2: مساكني
1: مساكني
2: راح مساكني ناخذ من عنده من غير ما نسالو
1: من غير ما تسالو والفلوس وتدفع الفلوس ما تدفعش
2: بالطبيعه الفلوس ما شنو هو يخدم على روحه
1: اي بقداش خذيت سني
2: صدقني لا تفهم في السوق قلت لك شنو خو من بعدك ولا باش يقول
1: بعدين تحطه على الميزان وتمشي تحسب الكيلو شيش طليت على الرحبه شفت الاسوام
2: والله شيء اما نغزل لهم ساحمه على طريق الزاويه نغزل لهم برشا العرض برشا
1: اسوام اسوام خياليه
0: احكي لي انت شفت الاسوام قول لنا قول لنا قول لنا فلاح وهذه زسنا احصلنا ولا ما حصلناش
2: اقل سوم قداش
1: اقل سوم تاع شنو يعني
2: تاع علوش علوش باهي
1: تضحيه علوش تضحيه اقل سوم ما قلش من مليون و 200 يبدا مليون و 200
2: 20 كيلو لحم طايح
1: اقل اقل اقل اقل كل بتسني وصغار بتاع اقل من 6 شهور 800 انا فين 800 فهمت 800 من 950 وانت ماشي حطيت المليون و50 مليون و100 ما يضحيش الحقيقه
0: تحبت كل
1: مش تحكي على 600 ايش نقول يعطيك الصح مليون و500 ينكر تبدا مليون و550 مليون و600 يوصل حطيت العلوش باهي سمحها كيك هيك الاسوام ربي يعين المواطن التونسي ان شاء الله يكون ربي يكون في العون وربي يتقبل زاد اهم حاجه ولكن زاد ربما لازم يكون عندنا نظره استباقيه لمواضيعنا الاساسيه الحياتيه اللي هي مراحل يعني توكي عيد الكبير عيد الاضحى عيد الاضحى نعرفوه بالمسمخ وقتاش
2: بالطبيعه
1: لازم يكون عندنا نظره استباقيه كوزاره فلاحه كوزارة التجارة يكون عندك نظرة للواقع ولمتطلبات المواطن التونسي ايش عنده مثلا ما تجيش انت في العيد الفطر تقول والله ما عندي السكر لا بدي باش تعمل الحلو لا مش للاتصال لا لازم تكون فما نظرة استباقية للأشياء قطاع المواشي قطاع الحقيقه حساس برشا في تونس وسنوات راهو فيها الاشكاليه هذه
2: من
1: عمناه والولد عمناه
2: قاعده
1: تفاقم مثل لان ما عالجناش الاسباب الجوهريه بصفه عميقه انا ديما نعالجه ربما في لي سبتوم كي تسخن تسخن يسخن المريض يطلع له سخن نعطيه كالمون نعطيه كالمون نعطيه دولبران ولا بنامبورت من الانواع باش نضيعه لكن الاسباب الحقيقيه أديت إلى هذا ربما الأزمة ما عالجناهاش ولازمنا نعالجها، لازمنا نقعدوا على الطاولة ونسمو أهل الميدان.
2: أنت توفي تتصور السوم مازال يطيح هذا توسوم
1: شنو؟
2: نتاع العلوش شفت العيد الجاي قلت ربي
1: إذا كان قعدنا بنفس المنوال هذا مش يطيح مش يزيد. على خاطر السوم العلوش تعرف قداش اللحم تو قداش؟
2: 72 سمعت
1: كيك فوق وصل ل 70 70 في سميك اللي هو 528 دينار
2: 70 راهو اربع لحمات نحكيوه
1: اي اربع خمسه لحمات متوسطين اي خمسه لحمات خمسه لحمات اللي هو في كيلو لحم ب 72 دينار ب 70 دينار اللي هو في سميك سميك الاجر الادنى المضمون 528 دينار ولكم سديد النظر ربما للتحليل والتفسير والتأويل واسكو يركب على الواقع ولا
2: هي مناسبة دينية ماذا بينا نتعاونوا زاد اللي ما عندوش نعاونوه ونعطيه
1: بدي متفاهمين أظلي ما لازموش هو المناسبات الدينية هي فرصة للتكاتف الاجتماعي والإنساني والأخلاقي ولكن علاش نخليه في الإنسان إيده من اللطف علاش ما يكونش هو قادر باش يوفر ضحيته بكل كرامة أمام نفسه وأمام أطفاله وأمام المجتمع. شكرا لكم ناس كل إن شاء الله عيدكم مبروك سين دايما بالمسبق لنا عودة إن شاء الله وإلى اللقاء.
0: السلام عليكم.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. قيت الشهر على نرم اف ام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيكو ريدو، انفو لاين 29 052 053.
1: قريت لاسعاد كل بيت.
2: كبليسيتي لجميع إعلاناتكم على راديو أرمفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرمفام.
1: تسمعونا
0: على www.rmfm.net.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك.
0: مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1
2: 71 177 1.
0: وخلي مساجك وسمع الصوت
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رمى فام. راديو رمى فام. رمى فام ديما معاك.

0: www.rmfm.net rmfm.net مقيد في شهار على رمفام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل أقوى أفار في بنيان الدار.
1: راه بربي يقول لي كيفاش
0: دريم زوم تحط على ذمتكم إكيب كاملة تقوم بالقياسات اللازمة والتصميم والتصنيع والتركيب الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان علي من يوم وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف أكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.

0: كرامة فام
1: فين ساكن؟
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: بقية الشهر على كرامة فام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو السنة زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من سيترونات بنواعه جو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بيكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغاز تجريت. كانت حب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28-888-466. بونجو بمساكن بن على بنا. كالعادة وبمناسبة العيد الكبير الاتحاد المحلي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بمساكن ينظم معرض عيد الإضحى بساحة الحرية مقابل المعتمدية. عروض تجارية متنوعة، فخار وبلار، ألعاب وملابس الكبار والصغار وكل ما يخص العيد. معرض مساكن يوميا من 9 متاع الصباح للعشرة متاع الليل، وإن شاء الله عيدكم مبروك. كي نقولوا جريت نقولوا لدرس رقم واحد للإلكترو ميناجي والأيتيك. وعند جريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة، على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبة، أنفولاين 27-198-888.
1: جريت لإسعاد كل بيت.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام.
0: تسمعونا على www.aramfm.net.

اسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. الموسيقى نون ستوب على رمفام بنت الموسيقى نون ستوب على رمفام

0: سمعونا على www.rmfm.net. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. الموسيقى نون ستوب على رمفام، بنة الموسيقى نون ستوب على رمفام.
2: Hey Fonzie.

0: رنا فام
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا تقيت الشهر على رنا فام.
2: تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحو؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هايتك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل، وبخبرة 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لزاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سيرفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية، وكل شيء بالجارانتي
3: بالجارانتي.
2: لحظة، مازال خدماتنا تونيزايتك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية
3: الأصلية.
2: باش تزورونا تلقونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما، وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313، وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هايتك. Tunisia Hightech and Béchir Lendulsi, le meilleur de la technologie.
4: Publicité.
5: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام أف أم.

0: نون ستوب على رم اف ام بنت المزيكا نون ستوب على رم اف ام على رم اف ام تقيت الشهر على رم اف ام
1: خويا شنو حاجتك انت فريجيدير غاز تلفزة ميكرووند بورتابل اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب ومش من اليوم نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة من عام 1958 تونس استقلت منه وقريت حل منه وتخلى ديار التوانسة الكل فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بونتين انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار طول عاد ومرحبا بيك عند قريت
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام
3: ظنيتك سنة ما بيبين

عدو برضو ما حرمش خلاص القلب ده بدوبان وحبي خلاص وما سلمش ولو كان سكت العشاق خطر انا في الخطر حمشي طبعا.

0: تسمعونا على www.rmfm.net
1: بقيت الشهر على RMFM. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو السنة زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من السيترونات بنواعه جو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازه تجريت. كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28-888-466. بونجو بمساكن بن على بنا. كالعادة وبمناسبة العيد الكبير الاتحاد المحلي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بمساكن ينظم معرض عيد الإضحى بساحة الحرية مقابل المعتمدية. عروض تجارية متنوعة، فخار وبلار، ألعاب وملابس الكبار والصغار وكل ما يخص العيد. معرض مساكن يوميا من 9 متاع الصباح للعشرة متاع الليل، وإن شاء الله عيدكم مبروك. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن ماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدا لسي تكنيك، وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن، شوف الدنيا زينة. يقولوا جريت نقولوا لدرس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده. على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو. انفو لاين 29 052 053.
2: جريت لاسعد كل بيت.
1: في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
3: راه بربي يقول لي كيفاش.
1: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان الومنيوم. وزيد مبل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.

المزيكا نون ستوب على رم فام بنة المزيكا نون ستوب على رم فام على رم فام تسمعونا على www.rmfm.net على www.rmfm.net

0: الجيب بالباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك. ارام اف ام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.

0: رنا فام
1: في سكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا المزيكا نون ستوب على رنا فام بنت المزيكا نون ستوب على رنا فام

0: .net.
1: RMFM.net.
0: تقيت الشهر على RMFM.
2: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايت. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.

0: musique non-stop à l'RM FM. Bennett le musique non-stop, non-stop à l'RM FM. RM FM. بقيت الشهر على الرم فام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن ماركت في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة. تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحه؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل. وبخبرتك 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لزاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سيرفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية، وكل شيء بالجارانتي بالجارانتي. لحظة، مازالت خدماتنا تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما، وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313. وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. Tunisia Hightech and Béchir Lendulci, le meilleur de la technologie. Publicité.
1: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: الموسيقى نون ستوب على رم اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب نون ستوب على رم اف ام. رم اف ام بقيت الشهر على رم اف ام. جديد عندلن دولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. والنتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي. وانت تلقاو عنا احسن الماركات العالميه وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندولسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره. ولاكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755.
1: لجميع أعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.

0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net
1: تسمعونا على www.rmfm.net. www.rmfm.net.

0: رام فام
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: قيت الشهر على رام فام. كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد للالكترو ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888.
1: قريت لاسعاد كل بيت.
2: بليسيتي
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net
1: تسمعونا على www.rmfm.net

0: كرم فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: رم فام الموسيقى النون ستوب على رم فام.

0: ارام افام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: ارام افام الموسيقى نون ستوب على ارام افام.

0: RMFM تونسنا تونسنا. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
2: الله أكبر الله أكبر

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net.

نون ستوب على رم اف ام. بنة المزيكا نون ستوب نون ستوب على رم اف ام. رم اف ام المزيكا نون ستوب على رم اف ام. بنة المزيكا نون ستوب على رم اف ام. على رم اف ام.

0: أرم أفهم تونسنا.
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. معلي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرم فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رم فام. ديما معاك الموسيقى نون ستوب على رم فام. بنت الموسيقى نون ستوب على رم فام.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: رمفة. الموسيقى نون ستوب على رمفة.

0: جمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك. الموسيقى نون ستوب على ارام اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب على ارام اف ام. على ارام اف ام.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر، وقولها وما تخليهاش في قلبك، وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمفام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت، وسمع الصوت. المزيكا نون ستوب على رمفام، بنت المزيكا نون ستوب على رمفام، على رمفام.

0: تسمعونا
1: www.rmfm.net
0: rmfm.net
1: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو rmfm راديو rmfm ديما معاك.

تسمعونا على www.rmfm.net.

0: أرم أفهم تونسنا.
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. معلي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرم فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رم فام. رم فام ديما معاك. رم فام
0: فيم ساكن
1: في سوسة
0: والمنستير
1: على 99.8.

رديت وكمان رديت وفضلت أرد أرد لحد ما فاتت.

والفرحة ما صدقت لقيتها. كان فين اليوم ده غايب عني؟ كان فين؟

حبيتها حبيتها مش قادر انسى ضحكتها حبيتها.

حبيتها أيوة أنا حبيتها مش قادر أنسى ضحكتها حبيتها آه.

وجاني الرد وجاني الرد جاني وحب تستناني وجاني